موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إلهي، بعد أن سمعنا نداءك نفر إليك ونلتجئ إلى رحمتك، نخشع لعظمتك ونتوب إليك من كل ذنب وتقصير. اللهم لا تردنا عن الباب، ولا تحرمنا طيب القرب، واجعلنا ممن تسمع نداءهم فيجابون، وترى دموعهم فترحمهم وتغفر لهم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: الرجال حين شويكي يا بنيات
1: يا ربي
2: بس من ضمن بدو يطوي
3: ضهر الشيء
2: ويطوي أكثر من

0: والليلة رح منفرقها.
1: دخلك عارف شو بيطلع لي؟
0: بسيطة رح نعطيكي يساوينا ما يساويكي.
2: وهلأ

أبناء عمان الأوفياء، إن الانتقال بعمان إلى مستوى طموحاتكم وآمالكم في شتى المجالات سيكون عنوان المرحلة القادمة.

0: FM. سمعوا 90.5 مصر و88.5 صلنا.
1: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر، فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها، تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني يا هيثم ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرسا ورسا ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذب. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحيى الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى، فاشحذ على كفيك سيف مسندم واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا، وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك وأقسمت عيناك أن مسندم لن تغرب.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصبح بالخير عليكم مستمعين الأحبة في برنامج صباح الشبيبة ويوم جديد نبدأه معاكم ونختم هذا الأسبوع على خير إن شاء الله. إن كان أسبوعكم أسبوع موفق وقضيتوا الأعمال والإنجازات في الشغل وفي الدوام، إن شاء الله أنكم أيضا ما قصرتوا في بقية الجوانب مع أهلكم ومع أصحابكم. واليوم أيضا نبدأ شهر جديد، عساها إن شاء الله يكون شهر خير وبركة علينا أكتوبر. ومع بدايات دخول أكتوبر الجو في تحسن مستمر الحمد لله رب العالمين. أحيانا يكون متقلب ولكن أنا أشوف أنه جالس يستقر، يعني عاد ما نعرف بترجع موجة الحرارة هذيك اللي تفاجئنا فجأة ولا بيظل الجو لطيف مثل ما هو. كل أحوال يعني الحمد لله على كل حال نصبح بالخير عليكم في هذه اللحظات، وإن شاء الله تستمتعون معنا في الفقرات المختلفة في برنامج صباح الشبيبة لهذا اليوم. اليوم ما يحتاج يعني الخميس الونيس، يعني هو اليوم كذا منا ومن نفسه دايما يجيب معاه سعادة وفرحة واستقبال للإجازة نستقبلها. يعني نكون اليوم نكون فرحانين ومستانسين، ما حد يقدر يعكر مزاجنا اليوم، لا الزحمة ولا مديرنا في الدوام ولا أي شيء. حسوا يوم الخميس يوم له شخصية يفرض نفسه لما يجي. تسعة أربعة سبعة تسعة تسعة تسعة سبعة خمسة على رقم الواتساب اللي يحب يتواصل معنا وبنسولف في موضوع الحلقة إن شاء الله لهذا الصباح. وهذه المرة جاي على بالي أسمع أم كلثوم. سمعنا هذا الأسبوع أم كلثوم ولا لا؟ لا ما أتوقع أن سمعنا أم كلثوم، فلازم نختم الأسبوع يعني لازم يكون يوم الخميس فيه يعني لمسة طربية كذا، فبنستمع لهذه الرائعة من روائع أم كلثوم سيرة الحب، وبنرجع بعدين بعد الفاصل. إيش أسوي أنا في الفاصل؟ أشرب قهوة لأن توني أستفتح اليوم فأحتاج الفاصل هذا أنا بعد علشان أشرب قهوة وصحصح شوي.

نكمل الأغنية ولا خلاص كفاية عليها أم كلثوم؟ الصراحة أغنية حلوة يعني، بس الأغنية ما أخذ حقها يعني، في أغاني كثيرة لأم كلثوم ما أخذ حقها يعني، لازم تجلس كذا تدور في اليوتيوب إذا أنت كنت تحب الفن القديم يعني، وتستكشف أغاني جديدة وكذا. ناهيك عن أنه أصلا جزء كبير من أغاني أم كلثوم ما راح تحصله في اليوتيوب وما راح تحصله في أي مكان، لا في ذاك الزمن ما كان عندهم يعني طرق التسجيل الجديدة والأشياء هذه كلها. فتخيل هذا الفن اللي وصلنا فيه مثله ويمكن أكثر ما نعرف عنه ولا سمعنا، اللي عاش هذيك الفترة أو هذيك الحقبة هو فقط اللي يعرف يعني. أغاني أم كلثوم عندها عدد مرعب من الأغاني. طيب واللي بنروح لموضوع الحلقة، قبل ما نروح لموضوع الحلقة ليو، أمس بالليل بالإنستغرام أتصفح على السريع يعني، فشفت واكتشفت أن اليوم العالمي للقهوة. القهوة لها فضل كبير علينا خاصة إحنا يعني اللي نداوم الصباح، متجملة فينا صراحة يعني من الآخر. فشفت عروض كافيهات كثيرة، كل الكافيهات يمكن مسوين عروض مناسبة يوم القهوة. فاليوم لا، اليوم مناسبة تعتبر يعني، ما بس خميس وما بس بداية شهر جديد، بعد يوم القهوة يعني اليوم كل حد راح يحتفل. طبعا أتكلم عن الفئة اللي تحب القهوة يعني، محبين الكرك على جنب في هذا يعني في هذا الكلام شوية تعالوا على جنب، لكم ما راح تفهموا إيش أقصد أنا لما أقول كذا. طيب نروح لسؤال حلقتنا لهذا اليوم. اليوم نتكلم عن الدفع الإلكتروني، مع أنه كان سؤال تصدقوا أنه مفروض أسوي عن القهوة يعني، بس عادي ممكن نضيف سؤالين يعني. طيب فاليوم نتكلم عن الدفع الإلكتروني، و أنت كشخص هل تفضل الدفع الإلكتروني؟ وكيف تغيرت علاقتنا مع الدفع بالعموم يعني، مع أي شيء أنت مثلا بتشتري خدمة بتجربها تجي تدفع، صار الدفع كله إلكتروني؟ وهل تغيرت علاقتنا بالمال؟ هل صار في تغير مع علاقتنا بالفلوس بهذه الفترة يعني، مثلا صرت تحس أنك أنت تشتري أقل تشتري أكثر؟ قبل كانت يعني قبل هذا الكلام معناته ممكن يكون قبل 20 سنة، يمكن 20 سنة تقريبا كان كل شيء كاش، الفلوس كاش، تدفع كاش، الخردة اللي رجعها لك كاش. فسبحان الله كيف مرت الأيام سريعا وصار كل شيء بالدفع الإلكتروني. والحين عندنا الطريقة الأكثر شيوعا هي التحويل يعني، وهي أيضا إحدى طرق الدفع الإلكترونية. لازم نواكب الزمن نتوقع يعني، ما يصير الناس تطورت والحياة تطورت وتغيرت وكل شيء صار في هذا الجهاز فقط في التلفون، وإحنا بعدنا نستخدم النقد اللي هو يعني كعملة يعني كاش. لا ما يصير، لازم في النهاية أنت تواكب العالم وين وصل والدنيا إيش صار فيها. وكالعادة لازم نرجع للجائحة اللي عززت هذا الموضوع كثير يعني، صرنا خلاص أتوقع بعد الجائحة بدأ موضوع الدفع الكاش النقد بدأ يختفي. الحين تستغرب يعني، الحين إذا مثلا رحت مكان عندك كاش يستغربوا والله، وما عنده خردة يرجع لك ولا في أي مكان تقريبا. الحين صار الموضوع كله تحويل، ما عندك تفيزة تدفع تحويل. بعض الأماكن الشعبية، بعض الأماكن البسيطة مثلا، أحيانا لما تطلع برا مسقط في بعض الولايات في بعض الأماكن ما زال يعني الكاش أو النقد تقدر تستخدمه، بس أيضا مو بهذيك الكثرة يعني.

0548-9999-75. هل تغيرت علاقتنا بالمال بعد انتشار وسائل الدفع الإلكتروني؟ وأنا يمكن أتراجع، يعني يمكن أغير الموضوع بعد شوي عادي، أو نضيف نخليهم موضوعين بما أن اليوم العالمي للقهوة وإحنا الصبح يعني لازم نتكلم شوي عن الموضوع. ممكن نخلي السؤال: بالعادة كم مرة تشرب قهوة برا البيت بالأسبوع؟ بالنسبة لي يعني في الوقت الحالي ممكن مرة مرتين في الأسبوع، والباقي طبعا في البيت. عندي كل أنواع القهوة وكل أنواع المحاصيل وكل أنواع طرق التحضير، وعندي كل شيء، بس أنا من المحبين اللي هي القهوة المختصة الـ V60. ما عندي وقت صراحة يعني أقعد أنتظرها وأسوي وكذا، لا ما ما عندي هذه الصبر. أنا عندي طرق أخرى يعني للقهوة وأنواع مختلفة، يعني دائما أحاول أوجد لي حل. أنا جاية مثلا الدوام من فاتحته الساعة 6 تقريبا، يعني 6:10 مثلا أطلع من البيت، من فاتح الأماكن اللي فاتحة كلها بعيد، فأسوي القهوة في البيت. فبالعادة كم مرة تقريبا في الأسبوع تشرب قهوة برا البيت؟ وأتوقع يعني فئة كبيرة يشربوا قهوة برا البيت، اللي عاد يعني اللي علاقته بالقهوة قوية وطيدة جدا، هذا هو اللي عنده العدة وعنده مثلا كوفي ماشينز وكذا، مرتب أموره في البيت، مسوي له كوفي كورنر. شوف موضوع القهوة صراحة أحلى من موضوع الكاش والنقد، الاثنين حلوين يعني، الاثنين نحبهم، الكاش نحبه ونحب القهوة. على كل حال 0548-9999-75، حبيت تشاركنا في موضوع الفلوس؟ حبيت شاركنا في موضوع القهوة؟ وجهات نظركم وراكم مرحب فيها. اليوم عندنا موضوعين، قلكم الخميس يجي ويجيب معاه الخير كله، حتى احنا في الحلقة اليوم عندنا بدل الموضوع موضوعين. الله يديمها ويثبتها ان شاء الله.

نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة

جلالة السلطان يستقبل نائب حاكم أبو ظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، وجرى خلال هذه المقابلة بحث في عدد من الموضوعات اللي تهم البلدين الشقيقين. جهاز الاستثمار العماني عزز حضوره في قطاع تقنيات الفضاء بإضافة استثمار جديد في قطاع تقنيات المستقبل.

ملتقى ظفار للتخطيط الصحي يدفع نحو إدارة صحة السكان وقياس أثر الخدمات. ٢٤٦٤ مؤسسة صحية في السلطنة بنمو 3.4% خلال سنة 2025.

بدء موسم صيد ثروة الشارخة في سواحل السلطنة اليوم. 26 عقد لصيانة واستعادة كفاءة 64 فلج متضرر من منخفض المسرات في جنوب الباطنة. 27 مليون ريال عماني لمشروعات تعليمية ترفع الطاقة الاستيعابية في مدارس مسندم. أخبار الاقتصادية، سلطنة عمان وأوزبكستان تبحثان تعزيز الروابط بين مؤسسات القطاع الخاص. بورصة مسقط تحصد جائزة البورصة العربية الأعلى من حيث نسبة العائد الربحي.

سعر نفط عمان ينخفض 4 دولارات أمريكية و99 سنتاً. أما على الصعيد العالمي، التضخم يرتفع في منطقة اليورو متأثراً بأزمة أسعار الطاقة الناجمة عن الحرب الأمريكية. من أبرز أخبارنا المحلية لهذا الصباح، بهلة تعيد الحياة لسوقها التراثي بتكلفة تتجاوز 477 ألف ريال عماني. تم تأهيل 62 محل. تطوير الخدمات والبنية الأساسية في السوق مع الحفاظ على الهوية العمرانية له. أما في الأخبار الرياضية، بصمة تاريخية لألعاب القوى العمانية في أسياد ناغويا 2026. وعنوان صحيفة الشبيبة في ملحق الجماهير بمناسبة فوز الأحمر وتأهله إلى دور نصف النهائي، المستحيل ليس عمانيا، الأحمر يعبر إلى نصف النهائي في ليلة استثنائية في جدة. في الأخبار الثقافية، مهرجان الاتحاد الأوروبي للسينما ينطلق في مسقط خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر الجاري، يسلط الضوء على تنوع وإبداع السينما الأوروبية المعاصرة.

هذه هي أبرز الأخبار مستمعينا الأحبة في صحيفة الشبيبة لهذا اليوم الخميس 1 أكتوبر. احنا معاكم إذن نبدأ ونستفتح بإذن الله ساعتنا الأولى في برنامج صباح الشبيبة، وعندنا في المساحة القادمة أخبار الطقس إن شاء الله ومستجدات حالة الطقس ويعني إذا كنتوا تستعدوا لإجازة نهاية الأسبوع لقضائها في أحد الأماكن، نشوف نتعرف معاكم على مستجدات حالة الطقس بمشيئة الله ليوم الغد واليوم اللي بعده أيضا. وإيش عندنا بعد؟ وعندنا طبعا تداول الخبر اللي هو أكثر خبر تقريبا تم تداوله يوم الأمس على مواقع التواصل الاجتماعي لإحدى الطائرات اللي أقلعت اللي يعني هبطت عفوا اضطراريا في إحدى المطارات في المملكة العربية السعودية، وروايات مختلفة حوالين القصة. للحين كل شوي في رواية جديدة، على كل حال شوية تفاصيل راح نذكرها عن الموضوع أيضا في هذه الساعات.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أمان الغد يبدأ من الادخار اليوم. أمن مستقبلك مع خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية. تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

طيب نروح لآخر مستجدات حالة الطقس وآخر صور الأقمار الاصطناعية. تظهر استمرار انتشار السحب المنخفضة والضباب على أجزاء من سواحل بحر عمان وبحر العرب تمتد للمناطق الداخلية، فبالتالي تنخفض مستوى الرؤية الأفقية. فتنبيه من الأرصاد العمانية بأخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة خاصة في المناطق المتأثرة بالضباب.

لمحافظة ظفار حالة الطقس صح ولغائم جزئيا على الشريط الساحلي والجبال المجاورة مع احتمال لهطول أمطار متفرقة على السواحل. بالنسبة لحالة البحر متوسط إلى هائج الموج. أما في محافظة مسقط الطقس صح بوجه عام وفرص لتشكل سحب وهطول أمطار متفرقة أيضا. حالة البحر هادئ إلى متوسط الموج.

في تكونات محلية على أجزاء من جبال الحجر مصحوبة بهطول أمطار متفاوتة الغزارة، فرص لتوسع رقعة الأمطار خلال قادم الوقت. جبل شمس ما زال يسجل درجات حرارة منخفضة، اليوم سجل أو خلال 24 ساعة 12 درجة. وحمراء الدروع تسجل درجة الحرارة العظمى في السلطنة ب 44 درجة.

هذه هي مستجدات حالة الطقس لهذا اليوم الخميس. مستمعين الأحبة، بإمكانكم الاطلاع أيضا على أبرز التنبيهات المحتملة في الموقع الأرصاد العمانية، خاصة إذا كنت مثلا تخطط أنك تطلع رحلة، تطلع جبل، تطلع منطقة عالية أو تتجه ناحية الساحل. فالاطلاع على تحديثات حالة البحر في محافظة مسقط أو في المحافظات الأخرى.

طيب نرجع لموضوع الحلقة أو موضوعات الحلقة اليوم بالأحرى، بما أن عندنا موضوعين مختلفين. السؤال الأول بالتزامن مع اليوم العالمي للقهوة، كم مرة بالعادة خلال الأسبوع تشرب قهوة برا البيت؟ كم مرة بالعادة برا الأسبوع تشرب قهوة برا البيت؟ أحيانا ممكن يكون يوميا، خاصة إذا كان حول وحوالين الدوام عندك أو المكتب في كافيه مثلا، أحيانا في بعض يعني مثلا ما شاء الله الشركات وكذا عندهم كورنر قهوة داخل الدوام، يعني قهوة جاية وقهوة رايحة. واللي يعجبني في موضوع القهوة إنه الكافيهات تستغل مثل هذه المناسبات وتعمل خصومات، تعمل يعني مثلا أبرز خصم شفته اللي الكل تقريبا، ما الكل بس إنه يعني كثير شفت أو مر علي كافيهات يقول لك أي قهوة تريدها بريال، فهذا والله عرض حلو ترى، هو يوم واحد يعني. وبالعكس أنت كذا ما بس بتحتفل بالمناسبة، أنت كذا بتعزز شعبية الكافيه عندك، يمكن في ناس تجيك أول مرة بتعجبهم القهوة وبيرجعوا يجونك 2 و3 و4.

اليوم الواحد كم كوب نشرب؟ فهنا سأتوقف قليلا لأن الموضوع يعتمد عاد أنت ويعني إيش كثر تقدر تتحمل قهوة. في أشخاص كوب واحد بس في اليوم ويقول لك لازم يكون قبل العصر علشان ما يسهر وعلشان ينام زين. وفي عندك يعني أشخاص مثلا كوب الصبح وكوب على العصرية على المغرب قريب المغرب كذا. في أشخاص 4 أكواب وطالع أو يمكن حتى ما يحسبوا. وأتوقع أني أنا من ضمن هذه الفئة يعني. لذلك العالم يخصص 1 أكتوبر للاحتفاء بالقهوة. اللي أقر هذا اليوم مستمعين الأحبة هي المنظمة الدولية للقهوة رسميا في سنة 2015 قرروا أنهم أهما يحتفوا بالقهوة. وبالمرة يعتبروا دعم للملايين المزارعين وتسليط الضوء على سبل تحقيق التنمية المستدامة في سلسلة الإمداد.

أتذكر قبل فترة، يعني من زمان هو مو قريب، كان في خبر عن إنه القهوة ممكن في يوم من الأيام يعني المحصول يقل، فبتصير القهوة غالية، بتصير مشروب يعني للأغنياء فقط. فإن شاء الله الله لا يقوله، يعني البركة بالمزارعين، نبغاهم يكثروا يكثروا من الزراعة في أنحاء العالم، في الأماكن اللي طقسها مناسب للقهوة. نتكلم عن آسيا، نتكلم عن أفريقيا ما شاء الله.

طيب تعالوا أخبركم هذه القصة عن تاريخ ظهور القهوة، وفي الكثير من القصص والحكايات حول هذا الموضوع. فيقال أنه أول من صنع فنجان من القهوة هو راعي غنم يدعى خالدي، اكتشف حبوب نبات القهوة، كان وقتها يرعى الغنم. لاحظ نشاط الماعز بعد تناول هذه الحبوب وأوراقها، يعني هو كان يرعى الغنم، فالظاهر أن الأغنام أكلت من هذه الحبوب فصارت نشيطة. فهو استغرب إيش القصة، إيش السالفة، جاء فضول، إيش سوى؟ راح أخذ البعض منها، من هذه يعني الحبيبات البذور، غليها في الماء وشربها، وكذا أصبح هو أول من صنع فنجان من القهوة، وانتشرت القهوة في العالم وصارت ثروة عريقة لا غنى عنها.

طبعا يعني القهوة تحرك اقتصادات العالم من خلال الإنتاج، واللي تحاول الشركات الكبيرة أن تحافظ على استدامة هذا الإنتاج بحيث يتم تصديره لمختلف دول العالم، وهي فعلا مصدر رزق وثقافة وقوة دافعة للتنمية. يعني الإحصائيات تقول أنه 125 مليون شخص حول العالم مستفيدين من القهوة، ويعني هي مصدر رزق بالنسبة لعدد كبير من المزارعين، خاصة في الدول البسيطة وفي الدول الفقيرة، يعني خليني أقول نوعا ما. لذلك 1 أكتوبر بالنسبة للعالم هو احتفال بتنوع قطاع القهوة وجودته وشغفه، وفرصة أيضا لنا كمحبين للقهوة نشارك حبنا لهذه المشروعات وندعم ملايين المزارعين اللي تعتمد سبل عيشهم على هذه المحاصيل.

المعلومة المثيرة للاهتمام مستمعين الأحبة إنه القهوة عبارة عن مزيج معقد من أكثر من 1000 مادة كيميائية. اللي يميز هذا الكوب هو نوع حبة البن المستخدمة، كيف تم تحميصها، كمية الطحن، كيف تم تخميرها، وممكن أيضا أنه تختلف استجابة الإنسان للقهوة أو الكافيين بشكل كبير. دائما في حولنا وحوالينا من الأشخاص ما يتحمل القهوة كثير، ممكن يصير عنده رجفان أو يعني ما يقدر يتحمل هذا الكم من الكافيين، مع أنه ممكن يكون كمية بسيطة، فلذلك تشوفه يمتنع عن شرب القهوة. والعكس صحيح، في أشخاص ما شاء الله يعني عندهم مرونة تجاه الكافيين.

راح نكتفي بهذا القدر من المعلومات ونرجع لسؤال الحلقة، كم كوب قهوة تشرب في الأسبوع برا البيت؟ يعني أنا ما أريد ليكون السؤال كم مرة نشرب قهوة في اليوم، خلينا نقول كم مرة تشرب قهوة برا البيت في الأسبوع تقريبا. يعني يمكن ما يكون عندك يعني مرة مثلا مرة مرتين، مرة ثلاث، مرة أربعة وهكذا، ويمكن لا عندك روتين أو نمط ثابت، مثلا يوم واحد في الأسبوع أنت لازم تطلع تشرب قهوة برا، كنت جالس مع أصدقائك، كنت مع الأهل، كنت لوحدك، بس غالبا بتكون مع أصدقائك. طيب 9479999975 على رقم الواتساب. اليوم بنخلي خلاص قريت على هذا الموضوع، موضوع القهوة، موضوع النقد والكاش حلو، بس يمكن بنرجع له بعدين في يوم ثاني.

مباراتنا القادمة بمشيئة الله راح تكون مع الأبيض الإماراتي يوم السبت إن شاء الله في نصف النهائي. وشفنا فيديوهات الاتحاد العماني لكرة القدم ينشر دائما تحديثات وأخبار المباريات والاستعدادات أيضا، وتحضيرات منتخبنا الوطني جارية على قدم وساق، استعدادهم للمباراة من ناحية التدريبات إلى آخره. على الجانب الآخر راح تلعب السعودية مع قطر في أيضا نصف

مباراتين يوم السبت بمشيئة الله تاريخ 3 أكتوبر، بعد يومين مباراتنا مع الإمارات الأبيض الإماراتي راح تكون الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، يعني بتوقيتنا 10:30 إن شاء الله، ومباراة قطر والسعودية راح تكون الساعة 6:55 المساء، يعني قرابة الساعة 7 المساء، إذن الساعة 8 بتوقيتنا. فإحنا راح نشوف مباراة قطر والسعودية وبعدها على طول مباراة منتخبنا والإمارات. بعد هالمواجهتين يتحدد أطراف نهائي خليجي 27. أيضا يوم الأمس كان في مباراة لليمن والبحرين، ومنتخب اليمن يكتسح البحرين بدون رحمة 5-2 كانت نتيجة مباراة اليمن ضد البحرين. طبعا حامل اللقب لمرتين على التوالي، فكان فوز تاريخي بالنسبة لليمن، ولو أنها خلاص هي رسميا خارج البطولة، بس هذا الفوز بالنسبة لهم يعني نقلة كبيرة، وأكيد يعني لهم الكثير.

تساؤلات كثيرة حول المنتخب اليمني من اللي شفته يعني على مواقع التواصل الاجتماعي إنه لعب بشكل جيد أمس مع البحرين، فكيف ما كان من المنتخبات المتأهلة.

طيب خلينا نشوف إذا في جديد في صفحة الاتحاد العماني لكرة القدم عن المباراة. مجموعة من المقاطع والفيديوهات للأحمر وهو يستأنف تدريباته في حصص مختلفة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية. نرجع شوي لموضوع الحلقة لهذا اليوم، تذكير سريع بالموضوع. كم مرة تشرب قهوة في الأسبوع برا البيت؟ لأن لو كان السؤال كم مرة تشرب قهوة في اليوم، فأكيد أنك أنت تشرب كل يوم قهوة سواء في البيت أو في الدوام أو برا البيت. لكن كم هو الوقت المخصص لك أنت أنك تقضي فيه وقت برا البيت أو تشرب قهوة برا البيت؟ أحيانا ممكن يكون درايف ثرو، يعني ما شرط أنت تروح وتجلس في المكان، ممكن تأخذها كذا على السريع تستمتع فيها، مشوار رايح تخلص أمورك، تضرب لفة بالسيارة. سبعة تسعة تسعة تسعة سبعة خمسة على رقم الواتساب. صباح الخير لي عبد المجيد، شكرا لك على هذه الدعوات الطيبة، إن شاء الله يكون يومنا ويومك سعيد. صباح الخير لي فايز، يقول صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة في قلوب جميع المستمعين عبر أثير صباح الشبيبة. يا مرحبا وسهلا بالنور إن شاء الله والسرور يا فايز. صباح الخير سعيد يقول فنجان قهوة مرسول خصيصا للمذيعة الجمالة، شكرا لك. لا وصورة بعد للقهوة، بس إيش نوع القهوة هذه؟ جاني فضول سعيد. قهوة عمانية، يعني عندي خبر سيء، بس أنا ما من محبي القهوة العمانية، لا حد يزعل علي، ما لا يعني ما أعرف كيف أشرح لكم، بس ما تشغل راسي، يعني لا يبغالي شيء أقوى من القهوة العمانية، أحس إنها يعني خفيفة خفيفة. بعد هذا يمكن تكون قهوة نوة، لأن أشوف لونها يعني، ولا يمكن إشعاع الشمس. تحليلي جالس يشتغل سعيد، فأحسن أنت ترسل تخبرني إيش نوع القهوة هذه اللي في الصورة. شكرا جزيلا سعيد. صباح الخير سامي يقول بخصوص القهوة، ولا مرة لا في البيت ولا خارج البيت، لا في الأسبوع ولا في اليوم. إذن أنت سامي من محبين الكرك، إذن أنت من محبين الكرك، أنت على جنب سامي، على جنب.

كل حال على الواتساب 9479997 سولف اليوم عن القهوة، موضوع مناسب يعني، خلي يوم الخميس رايق أكثر.

صباح الشبيبة في ختام ساعتنا الأولى معاكم في هذا اليوم مستمعين الأحبة. استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه صباح الأمس في قصر البركة العامر سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية الشقيقة. وفي مستهل المقابلة نقل سمو الضيف تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لجلالة السلطان وتمنيات الطيبة بدوام الصحة والعافية. وحمل جلالة سمو الضيف أيضا نقل تحياته إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان معربا عن تمنياته للسمو وللشعب الإماراتي الشقيق باستمرار النمو والتطور والرخاء. في هذه المقابلة جرى بحث في عدد من الموضوعات اللي تهم البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة وتبادل الآراء أيضا حول التطورات المتسارعة في المنطقة وسبل تحقيق التهدئة وخفض التوترات عبر الطرق الدبلوماسية المتوازنة وتكثيف التنسيق والتشاور بما يكفل حماية مصالح الدول وأمنها. حضر المقابلة من الجانب العماني صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني. فيما حضرها من الجانب الإماراتي معالي علي بن حماد الشمسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد حسن السويدي وزير الاستثمار وعدد من المسؤولين. وكان في استقبال وتوديع سمو الضيف في المطار السلطاني الخاص صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وبمعية سموه معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني وسعادة السفير الشيخ محمد بن مكتوم المكتوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة المعتمد لدى السلطنة.

صباح الشبيبة، ونبدأ معكم ساعتنا الأخيرة لهذا اليوم، لهذا الصباح. اللي حاب يشاركنا في موضوع الحلقة، كم مرة في الأسبوع تشرب قهوة خارج البيت؟ 947-999-75 على رقم الواتساب. نروح لواحد من أكثر الأخبار تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأمس، اللي هو خبر طائرة فلاي دبي، وهذه الطائرة كانت متجهة إلى دولة الاحتلال وهبطت بشكل اضطراري بسبب الكثير من المشاكل اللي حصلت على متنها، فاضطرت إن هي تهبط في مطار تبوك في المملكة العربية السعودية. بداية نجي للبيان الرسمي الكامل اللي صدر من مطار تبوك، وفي هذا البيان ينوه مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك بتلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة رقم FZ1073 التابعة لشركة طيران فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري في المطار في تمام الساعة 8:44 صباحا بالتوقيت المحلي من يوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر، حيث تم إعلان حالة الطوارئ في المطار والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة، وفعلا هبطت الطائرة بسلام في تمام الساعة 9:45 بالتوقيت المحلي، وتبين وجود إصابة لكل من كابتن الطيارة والطيار المساعد، تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وتقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين والتنسيق مع النقل الجوي لتأمين طائرة بديلة. ويؤكد المطار التزامه بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بسلامة الملاحة الجوية والركاب وأطقم الضيافة، وجاري العمل على استكمال التحقيقات اللازمة من قبل الجهات المختصة. طبعا بعض من التفاصيل، هذه الطائرة مستمعين الأحبة هي كانت متجهة بشكل روتيني واعتيادي من دبي إلى بلد الاحتلال، كل شيء كان طبيعي حتى وقع حادث وصف بالعنيف داخل الطائرة. شبكة CNN تقول بأنه الطيار ومساعدة شجروا خلال الرحلة بشكل عنيف وشاهد بعض الركاب الدماء. بيانات تتبع الرحلات توضح أنه هبوط الطائرة كان سريع من ارتفاع 34 ألف قدم إلى 16 ألف قدم فجأة فوق شمال غرب السعودية خلال دقيقتين تقريبا. أرسلت الطائرة رمز الطوارئ 7700، وبعد دقائق بثت رمز 7500 اللي يدل على تدخل غير مشروع أو اختطاف محتمل، ثم عادت لاحقا وبثت الرمز السابق اللي هو 7700. وهبطت الطائرة بسلام في مطار تبوك قرابة الساعة 10 الصباح يوم الأمس. وفلاي دبي أكدت أن الرحلة شهدت حادث أثناء الرحلة وأن الطائرة هبطت اضطراريا في مطار تبوك. الشركة قالت أيضا أنه جميع الركاب بخير وبأمان، وأن الفرق تعمل مع السلطات بعد الحادث.

للحين ما في تفاصيل دقيقة ليش صارت هذه المشكلة ما بين الطيار ومساعدة على متن هذه الرحلة، وما في تفاصيل كافية أيضا عن جنسيات الطيارين بشكل رسمي. كل شوي في تحديث، كل شوي في جنسية، يعني فالموضوع هذا نقطة الجنسية الطائر غير دقيقة وفي أكثر من مصدر، فما أقدر يعني أقول هذه المعلومة لأن ما متأكدين يعني من صحتها. كل حال بعد ما هبطت الطائرة في السعودية حاطت قوات الأمن السعودية مباشرة لتأمين سلامة المسافرين.

ويقال أنه على متن هذه الطائرة كان في طاقم طائرة إضافي نجح في الهبوط بسلام في مطار تبوك. وهذه المشادة اللي صارت في داخل قمرة القيادة هي كانت بداية المشكلة، وطاقم الطائرة قدر أنه يسيطر على الموقف ويهبط بالطائرة. وقالت أيضا قمنا الشركة يعني تقول قمنا بتسيير رحلتين إضافيتين لتبوك لنقل الركاب إلى بلد الاحتلال، وتم تأمين الطائرة بنجاح من قبل الطاقم وأسباب ودوافع الحادث غير معروفة وتخضع للتحقيق. أيضا يعني شركة الطيران نفسها قالت ندعو الجميع لوقف التكهنات حول ما حدث في الطائرة لحين انتهاء التحقيق.

أتوقع أنه قضية مثل هذه راح يستمر فيها التحقيق عدة أيام، وكل شوي ممكن يكون في حقائق أو مثلا أدلة جديدة على اللي صار داخل هذه الطائرة. أما اللي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ما تقدر تتأكد من صحة الكلام اللي مذكورة واللي موجود، لأنه في كثير روايات وكل حد يقول رواية وكل حد يصرح من صوب، وطبعا الموضوع خلاص صار عالمي، يعني صار عالمي وداخل فيها أطراف كبيرة، فبالتالي ما تعرف بالضبط أي تصريح تتبع. يعني على كل حال هذه هي قصة طائرة فلاي دبي اللي صارت يوم الأمس، واللي يعني كانت وما زالت القصة كانت وما زالت تتصدر في مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما يتعلق بشارع السلام في ولاية السيب، مستمعينا الأحبة، وقع سعادة أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط اتفاقية مع شركة أو إحدى الشركات لتنفيذ مشروع شارع السلام ضمن جهود البلدية لتطوير منظومة الطرق والبنية الأساسية في محافظة مسقط، ولتوفير حلول مرورية أيضا مستدامة لمعالجة نقاط الاختناق المروري في المواقع الحيوية، ورفع الطاقة الاستيعابية للطريق بما يتواكب مع التوسع العمراني ما شاء الله لتشهد ولاية السيب ولتشهد عموما محافظة مسقط، وأيضا في زيادة متوقعة في الحركة المرورية. المشروع هذا يستهدف موقعين حيويين يشهدون كثافة مرورية مرتفعة على شارع السلام من خلال تطوير التقاطعات وتعزيز قدرتها الاستيعابية، بما يسهم في تقليل فترات التوقف والازدحام وتحسين كفاءة الحركة ومستويات السلامة المرورية في المنطقة. الله يحفظنا ويسلم الجميع إن شاء الله. الموقع الأول مستمعين الأحبة هو تطوير تقاطع دوار الصناعية عند التقاء شارع السلام بشارع الإعمار، راح يتم إنشاء نفق على امتداد شارع السلام بحيث أنه يتيح استمرار الحركة المرورية في الاتجاهين دون توقف، والمفروض أنه هذا النفق يتكون من مسارين في كل اتجاه مع تخصيص مساحة إضافية تتيح إضافة مسار ثالث مستقبلا، بما يوفر المرونة اللازمة لزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق وفق الاحتياجات المستقبلية. كما يتضمن تطوير الموقع إنشاء مسارات علوية تتكون من حارتين، إلى جانب توفير المداخل والمخارج اللازمة ورفع كفاءة الطرق المرتبطة بالتقاطع، بما يساعد على تنظيم حركة المركبات وتسهيل انتقالها ما بين الطرق المحيطة. هذا الموقع الأول. الموقع الثاني تطوير تقاطع الإشارة الضوئية ما بين شارع السلام وشارع الخير، أيضا عن طريق إنشاء نفق على امتداد شارع السلام، يكون في مسارين في كل اتجاه وفي مساحة إضافية لمسار ثالث مستقبلا إذا استدعى الأمر. والتطوير أيضا يشمل إنشاء مسارات علوية مكونة من حارتين إلى جانب مسارات الانعطاف الحر، وهذا الشيء راح يساعد في تسهيل حركة المركبات وتقليل فترات التوقف عند التقاطع. وأكد سعادة أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط أنه هذا المشروع يأتي لجهود من البلدية تطوير منظومة الطرق ورفع كفاءتها في المواقع اللي دائما فيها نمو عمراني ودائما فيها حركة مرورية متزايدة. وقال أيضا أنه تصميم المشروع راعى الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وبيوفر حلول تعزز حركة الانسيابية وتتيح التوسع في الطاقة الاستيعابية. لذلك دائما في مثل هذه المشروعات يكون في مساحة إضافية، بحيث أن إذا بغى يضيفوا مسارات مستقبلا أو مثلا بغى يسووا تعديلات إنشائية في مراحل لاحقة من هذا المشروع. ومن المتوقع أن يسهم مشروع رفع كفاءة شارع السلام في تعزيز كفاءة الحركة على الطريق والتقاطعات المرتبطة فيه وتحسين مستويات السلامة وسهولة التنقل وتوفير بنية أساسية أكثر استدامة وقدرة على مواكبة الاحتياجات المستقبلية، بما يخدم محافظة مسقط وزوارها ويدعم التنمية الحضرية في المنطقة.

رجعنا لكم من جديد في صباح الشبيبة. دروب السلامة نتمناها لكم مستمعين الأحبة وين ما كانت توصلكم تردداتنا في بلادنا الغالية، ولكل من يتابعنا أيضا عبر منصتنا المرئية. اليوم بما أنه 1 أكتوبر اليوم العالمي للقهوة، قررنا أن احنا نتكلم عن القهوة، وما في أنسب من وقت الصباح علشان ندشن هذا الموضوع ونتكلم أكثر عن موضوع القهوة، لأن القهوة هي يعني وقتها الأساسي في الصباح. فسؤالنا اليوم، كم مرة تشرب قهوة في الأسبوع برا البيت؟ سبق وجاوبت على هذا السؤال في بداية الحلقة، يعني بالنسبة لي قرابة مرتين تقريبا، مرتين في الأسبوع بالكثير، يعني إذا كثرت مرتين، ولكن في الغالب في البيت. عندنا محمود درويش يقول: اشرب قهوتك واعتنق الصمت، ولا تأخذ الناس على محمل الجد، لا تأخذ الحياة على عاتقك، ولا تبالغ في عاطفتك، ولا ترضي أحدا رغما عنك. صباح الخير يا فايز، شكرا على هذه الرسالة. عاد محمود درويش هو أكثر شعراء العرب اللي تغنوا في القهوة، ما شاء الله عليه، وكتب فيها الكثير. قلتها قبل شوي للراعي أغنام، هو راعي الأغنام هذا إثيوبي اللي هو كان اسمه كالدي، ولا كان في رواية أخرى خالدي، المهم خلينا على كالدي، أتوقع أن كالدي صح، تعرفوا ليش كالدي صح. طيب، اللي لاحظ أنه في نشاط بشكل غريب على الماعز لما أكلت هذه الثمار، وكان هذه الثمار لونها أحمر. كالدي طلع وين؟ طلع إثيوبي، يعني القصة جتنا من إثيوبيا، هي البداية لاكتشاف القهوة. وإثيوبيا مستمعين الأحبة هي الموطن النباتي للقهوة العربية، وكان لليمن أيضا دور محوري في زراعتها وتداولها وتحويلها إلى مشروب منتشر في المنطقة وفي العالم. أكيد يعني البن اليمني بن لا يعلى عليه حتى يومنا الحالي.

جانب طبعاً معنى القهوة الثقافي والاجتماعي في ثقافاتنا وفي حضاراتنا وعند الشعوب العربية. تعد القهوة مستمعين الأحبة يعني جزء من الضيافة، خليني أقول جزء من الضيافة فعلاً. وعندنا إحنا القهوة العمانية، وفي السعودية عندهم القهوة السعودية، ولما تروح بلاد الشام عندهم القهوة الخاصة فيهم، وهكذا. اليونسكو أدرجت القهوة في سنة 2015 ضمن التراث الثقافي غير المادي بوصفها رمز للكرم. وطبعا هي فعلا يعني شكل من أشكال الكرم والضيافة، ومرتبطة بالعرب منذ قديم الزمان. ودائما يعني صديق القهوة بالنسبة للعرب هو التمر.

94799999 على رقم الواتساب. اليوم نتكلم عن القهوة، لازم نشوف إيش كل الأشياء اللي كتبها محمود درويش في القهوة.

اللي تتابعونا عبر منصتنا المرئية منصة إكس بإمكانكم تشاركونا أسفل التغريدة على موضوع الحلقة لهذا اليوم. كم مرة في الأسبوع تشرب قهوة برا البيت؟ عاد الحين هذا الموضوع ما يحتاج أنك أنت تحتار فيه يعني إطلاقا، ولا حتى تفكر وين بتروح، وين بروح اليوم، وين بجرب قهوة اليوم، لأن ما شاء الله الكافيهات يعني كثيرة بشكل تخليك ما تحتار أصلا وين بتروح اليوم، ويش بتجرب اليوم، درايف ثرو ولا بتجلس، هذا جلسته حلوة، هذا عنده جلسات خارجية، هذا على البحر. ما شاء الله يعني عالم كبير، صرنا ما نحتار ولا نفكر ولا نشيل هم وين راح نشرب قهوة، لأن فعلا فعلا فعلا الكافيهات في ازدياد. وأتوقع يعني هذه الكافيهات بالنهاية تحاكي موضوع الطلب، يعني لو ما كان في طلب على القهوة ما كان كل هذه الكافيهات ما شاء الله يعني في مسقط وبرا مسقط. حتى الحين لما تطلع في أي ولاية من ولايات السلطنة في ما شاء الله يعني عدد جيد من الكافيهات، فالحمد لله هذا شيء زين. يعني حتى لو وين ما تروح بتحصل دايما مكان يقدم لك كوب قهوة.

أتوقع أنه راح نختم بهذا الخبر، ولو أنه شوي خبر محزن يعني صار في العراق. العراق تفقد طفل عراقي بسبب مشروب طاقة. في التفاصيل مستمعينا الأحبة، الطفل هذا اللي هو ذو الفقار عمره 13 سنة قرر أنه يشارك في مسابقة ترويجية محلية، وهذه النوع من المسابقات غريب وغير آمن للأسف الشديد. فشروط المسابقة كانت أنك تشرب أكبر قدر من مشروبات الطاقة، هذا شرط المسابقة، تشرب أكبر قدر من مشروبات الطاقة. وإيش الجائزة؟ بحسب يعني الكلام المذكور في الخبر، سيارة فاخرة. الجائزة سيارة فاخرة. طبعا ذو الفقار كطفل عمره 13 سنة وقرر أنه يشارك في المسابقة، شرب 6 عبوات متتالية، 6 عبوات متتالية. كان عنده أمل يعني أنه يفوز بالجائزة وفي هذه المسابقة. إيش اللي صار؟ تدهورت صحته بشكل مفاجئ وحاد، وهذا الشيء أودى بحياته للأسف الشديد. يعني مقطع الفيديو اللي أنا جالسة أشوفه لأهله وجماعته يعني وهم حاملين جسمانا، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ففي موجة غضب عارمة في مواقع التواصل الاجتماعي إنه ليش تم تداول مقاطع تشيعة ومطالبات حازمة بمحاسبة منظمي الفعالية. وأتوقع هذا الأهم، يعني محاسبة الأشخاص اللي نظموا هذه الفعالية. الطفل راح عمره 13 سنة، والمشكلة أن الأطفال والمراهقين عندنا في كل مكان الظاهر هذا الشيء، يعني في كل مكان ما أعرف إيش عندهم مع مشروبات الطاقة. يعني يحبوا يشربوا مشروبات الطاقة، بعد لو قهوة بعد يمكن أحسن من مشروبات الطاقة. المشكلة أن هذه المشروبات مش بس فيها سكر، هي أيضا يعني ترفع دقات القلب بشكل سريع بسرعة لما تستهلك أنت واحدة مثلا. المفروض هو في التعليمات المكتوبة على هذه المشروبات الطاقة 1 في اليوم للبالغين، فتخيل 6 وطفل، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني الله يرحمه، كل اللي نقدر نسويه نوعي إخواننا الصغار المراهقين يحبهم هالنوع من المشروبات. ما أعرف ليش. طيب، ففي خبر مشابه أيضا مر علي، لكن هذه المرة وين؟ في إيطاليا. أقول لك في إيطاليا، في مهرجان، عفواً مو إيطاليا، أنطاليا في تركيا، أنطاليا في تركيا، في مهرجان لحصاد العسل. طيب، فسووا مسابقة إنك تتناول 1 كيلو من العسل في أسرع وقت. 1 كيلو من العسل في أسرع وقت. عاد 1 كيلو ترى يعني، خليني أشوف الفيديو، توقع أن كمية جيدة، يعني ما أنه قليل ولا أنه كثير، يعني في وعاء متوسط الحجم تقريبا. طيب، فهذا الكلام وين؟ في تركيا، في أنطاليا بالتحديد. هذه مسابقة بس ما كاتبين إيش الجائزة كانت. على كل حال، هذا النوع من المسابقات يعني له تداعيات خطيرة، لأنه يسبب ارتفاع حاد في سكر الدم وهبوط حاد الضغط. بالنهاية السكر مهما كان صحي وجيد، في نسبة كبيرة من السكر. ففي واحد في الفيديو يأكل بشكل جنوني، يعني ودي أوريك في الفيديو. ضحكني، يعني مستعجل بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة يأكل بشكل، هذا اللي خلى الفيديو ينتشر أصلا، إن هو يأكل بشكل جنوني العسل، يعني يريد يفوز. يريد يفوز في المسابقة. ففضول جاني، يريد أعرف إيش كانت الجائزة، يعني على قد ما هو شد حيله مسكينة. الظاهر أن هذه المسابقات شائعة في أماكن كثيرة وفي دول كثيرة. تذكرت أيضا الصين وكوريا وهذه يعني الأماكن في هذه البلدان في آسيا، وايد عندهم صناع محتوى على التيك توك، أكثر شيء على التيك توك يأكلوا مثل هذا النوع من الأكل، مثلا الأكل السبايسي.
أو اللي هو المكرونة والأكل اللي تعرفين الأكل الآسيوي يعني. ففي أكثر من مرة مرة علي هذا الخبر أنه هؤلاء اللي هم رواد التواصل الاجتماعي في الصين وغيرها فعلا يتوفوا يعني. تمر مثل هذه القصص علينا كثير، عاد مشروبات طاقة، أكل حار مثلا، سكر، عسل إلى آخره. ودي أعرف هل في فعلا جائزة يعني، يعني مثلا هذا الطفل اللي مات اللي شرب الله يرحمه يا رب شرب 6 علب ريد بول أو أيا كان مشروب الطاقة اللي يعني اللي شربه، ما كان مفروض أقول الاسم بس لأننا متعودين إحنا، فهل يعني كانت جائزة فعلا سيارة يعني فخمة وفارهة؟ إيش طيب إيش هي السيارة فخمة يمكن عندنا غير عن فخمة عندهم؟ فعلامات استفهام كثيرة يعني، علامات استفهام كثيرة على هذا الموضوع صراحة.

0: station. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة.
3: جازت نهاية أسبوع سعيدة نتمناها لكم مستمعينا الأحبة، تحياتنا لكم وين ما كنتوا تستمعون في هذه اللحظات. مسقط والباطنة 97.5 98.5 في محافظة ظفار، وكل اللي تابعنا أو اللي بيتابع الحلقة لاحقا على منصة إكس المرئية على العنوان @شبيبة. دروب السلامة إن شاء الله نتمناها لكم في مشاوركم في هذا الصباح، وعطلة نهاية أسبوع سعيدة أيضا مع الأهل والأصدقاء أتمناها لكم في هذا اليوم. وواجب يعني الحذر والانتباه، بحيث أن يعني بيكون في حركة مرورية اليوم تقريبا في محافظة مسقط. الله يوصلكم لوجهاتكم ومقاصدكم سالمين غانمين لأهلكم وللي يحبوكم بمشيئة وبعون الله. يمكننا نتكلم عن القهوة كموضوع للحلقة في يومها العالمي، ومثل ما يقول محمود درويش، القهوة أخت الوقت، لا تشرب على عجل. اليوم لازم تروح مكانك المفضل اللي متعود تشرب فيه قهوة، أو المكان اللي تحب مثلا يعني تحب محاصيله، تحب طريقته في القهوة وتشرب القهوة معه. أكيد أكيد عندك مكان مفضل. على كثر ما نجرب ونروح ونلف في كافيهات وكذا، دايما عندنا مكان مفضل نحب القهوة تبعه، مو المكان مو الديكور، القهوة نفسها، نوع البن نفسه اللي يستخدمه. عالم القهوة عالم كبير عموما ومتشعب كثير، ويعني أحس أن الموضوع جالس يصير تخصصي، في يعني في تخصصية وفي تفاصيل كثيرة، يعني كثيرة على أن إحنا كشخص أو إحنا يعني أو أنا كشخص مثلا أشرب قهوة أني أستوعب كل هذه التفاصيل المتعلقة بكوب قهوة واحد بس. عندك أبسط شيء علشان ما نبعد بالموضوع، جودة البن، حبوب البن نفسها. اللي المتخصصين وايد اللي فهموا وايد في القهوة يعرفوا أنا إيش أقصد، إنك تقدر تعرف البن هذا متعوب عليه بن زين بن طيب ولا جودته قليلة. وهذا يعني اللي هو يسموه البن التجاري، اللي فقط يتم إنتاج منه كميات كبيرة وجودته في الطعام ولا أي شيء، يعني يكون سيء نوعا ما.

الشباب، فهذا هو حديثنا عن القهوة، وتوى اليوم يبدأ وتوى الصباح في بدايته وفي مطلعه. عندنا وقت كبير نحتفل باليوم العالمي للقهوة، ويا سلام يا سلام كذا لو تاخذ معاك صديقك تتونس فيه، تسولف وتاخذ وتعطوا. عاد اليوم الخميس يعني لازم نختار مكان حلو ونجلس مع الأهل أو مع الأصحاب، نعطيهم علومنا ويعطوهم علومنا. لحظة نعطيهم علومنا ويعطونا علومهم، أيوة كذا العبارة صح. شكلي أنا اللي محتاجة قهوة. طيب نلتقي فيكم إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج صباح الشبيبة على إذاعة الشبيبة. تقبلوا تحياتنا. في إعداد وتقديم الحلقة كنت معاكم جمال الزعابي والزميل عاهد الزجالي. في إخراج الحلقة نشوفكم يوم الأحد إن شاء الله. مع السلامة.

عيش حياتك. وخليه

0: خليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5

عيش حياتك. We'll be right back.

0: تخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع في أبرز أخبار الشبيبة لليوم. آمر كلية الدفاع الوطني يستقبل رئيس الأكاديمية الوطنية للاستخبارات التركية. بلغ سعر نفط عمان الرسمي اليوم تسليم شهر ديسمبر 107 دولارات أمريكية و48 سنتا. وسعادة النائب العام يستعرض مع معالي المستشار النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أوجه التعاون بين النيابتين العامتين في سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبحث سبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك ويسهم في الارتقاء بالعمل النيابي. بدء موسم الصيد الشارخة في سلطنة عمان ويستمر حتى 30 نوفمبر المقبل ضمن ضوابط تهدف إلى الحفاظ على استدامة مخزونها، فيما بلغ إنتاجها خلال عام 2025 نحو 645 طنا بقيمة 4.255 مليون ريال عماني. محاكم سلطنة عمان والنيابة العامة تستقبل مع انطلاقة العام القضائي الجديد 2026-2027 اليوم مرحلة جديدة من العمل القضائي، مواصلة أداء رسالتها في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. تنفيذ عدد من المشروعات التعليمية الإنشائية والتطويرية بقيمة إجمالية تبلغ نحو 27.3 مليون ريال عماني في محافظة مسندم. وبدء تطبيق تقنية زراعة أجهزة تحفيز العصب الحائر لعلاج حالات الصرع المقاوم للأدوية. وسلطنة عمان تسجل صنف الموز رزات في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة. هذه أبرز أخبار اليوم في الشبيبة. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا للمزيد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المحلي وأبرز الأخبار وعلوم الدار من خلال مناقشتها مع ضيوفنا في الاستوديو بعد هذا الفاصل.

0: من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: حياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ظفار 98.5 وكذلك في منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. احنا دائما معكم بشكل دائم ومستمر، يعني طيلة الأسبوع من الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 4 العصر، ساعتين نختار فيها أبرز الأخبار من خلال فريق عمل خاص يعني بالبحث عن الموضوع اللي يستحق في كل حلقة أن يتم طرحه، سواء يتعلق هذا الموضوع بجانب من المجتمع، يتعلق بالثقافة، يتعلق بقضية معينة أو ملاحظة أو بعض الموضوعات اللي نشعر وكأننا إحنا في مكان المستمع ماذا يحتاج وماذا يريد، حتى يعني نقدم له المعلومة، نلبي طموحات يعني المتابعين سواء كانوا على المنصات الافتراضية أو حتى في ترددات الشبيبة. نفتح أيضا قناة للتواصل المباشر 24-99-00-00 هذا بالنسبة إلى الاتصال، ونأخذكم بالواتساب 94-777-9755. وأخيرا شعرت أني حفظت الرقم، ولو أنه رقم شوية صعب، ونذكركم مرة أخرى بين فينا وأخرى أن أرقام التواصل متاحة للجميع، يعني أراءكم محل اهتمام. نأمل أن تكونوا أيضا في كل حلقة من حلقات البعد الخامس شركاء في صناعة محتوى الحلقة. مستمعين الأكارم، أهلا أول شيء بالجميع واللي انضموا معنا، ولكن يعني نتحدث عندما يقف الطالب في عمر 7 سنوات أمام باب المدرسة في حقيبته علبة الطعام وفي يده مصروف صغير وأمامه مقصف مليء بالخيارات. في تلك اللحظة يتخذ قرار صغير، لكنه في الحقيقة يعكس هذا القرار سنوات مما رآه وسمعه هذا الطفل وتعلمه على مائدة بيته. نشرت إحدى الصحف المحلية مؤخرا أن المختصين يؤكدون أن الغذاء الصحي المتوازن يدعم نمو طلبة الحلقة الأولى ونشاطهم البدني. ونحن هنا في البعد الخامس نريد أن نذهب أبعد من فكرة السؤال ونطرح هذا هذا السؤال بشكل مفتوح. ماذا يأكل الطفل؟ ولماذا يأكل ما يأكله؟ وكيف تتشكل علاقته بالطعام؟ وما الذي تزرعه الأسرة في وجدانه دون أن تنتبه؟ الطعام عند الطفل يعني لا يتعلق الموضوع بمشاعر أو رغبة وعناد وحب، وأحيانا إلى صراع يومي على مائدة الإفطار. نرحب في البعد الخامس بضيفتنا هنا في الاستوديو وللمرة الثانية الفاضلة سمراء المعشري الأخصائية النفسية. أهلا وسهلا فيك أختي سمراء في البعد الخامس، مرحبين بك في هذا الاستوديو.
2: حياك الله، يعطيك العافية يا رب، واشرف بالجميع، وأحيي أيضا المستمعين. وإن شاء الله اليوم راح نطرح الموضوع اللي ما يخص الطعام وكيف الطفل اللي يعني يصنع مهاراته من خلال الطعام في الأسرة، وإن شاء الله راح نستفيد مع بعض
1: بإذن الله. السؤال كالتالي، أنا ما أطرح السؤال ولكن أشعر أني بحاجة أن أستفيد من وجودك وخبرتكم في مجال، سواء كان في المجال الأسري النفسي الاجتماعي وغيرها من الأمور. يقال كان صحيح أن العادات الغذائية من عمر الإنسان تكون دائما تتعلق بسنوات الطفولة الأولى ثم تبقى معه كامل العمر. هنا السؤال اللي يطرح نفسه، كيف تستطيع هنا الأسرة أن تستثمر السنوات الدراسية الأولى لتغرس في الطفل عادات صحية تدوم معه بقية عمره؟
2: نعم، كما نعلم أن التغذية ليست مجرد يعني اختيار طعام فقط، وإنما هو سلوك يعني يتشكل داخل الأسرة. وكلنا نعرف أن الطفل هو المكان الأول أو البيئة الأولى أن يتعلم فيها أو يقتدي فيها هي الأسرة، فيتأثر ما فقط أنه يختار الطعام فقط، إنما بالحالة النفسية والعلاقات، وأيضا القدوة اللي يقتدي فيها في المنزل وكيف أهله يعني يختاروا الأكل، وأيضا طريقة التربية على أنه يختار أكله يلعب دور كبير يعني قبل ما أنه ينتقل لمرحلة الدراسة.
1: نعم.
2: وأيضا اللي هو من الجانب النفسي والأسري تبدأ العادات الغذائية يعني من البيئة اللي هو يعيش فيها الطفل. كيف يتعلم؟ يعني نحن نعرف حتى لحد الحين عندنا نفس الشيء للآباء والأمهات، أكثر شيء إنه يعلموا الطفل بالتلقين، أو إنه يعني كل هذا لا تأكل هذا الصنف، لكن الأصل في الطفل يتعلم عن طريق الملاحظة والتقليد. فدائما نحن نقول إن يعني الأم والأب والمربي وأيضا الأخوة يعني الآخرين في المنزل يتعلموا فيما يعني بالتقليد، ودائما الشخص المحبب لهم سواء كان من الأم أو الأب أو الأخوة الآخرين، فدائما طريقة التعلم بالتقليد أفضل من التوجيه المباشر
1: أنك
2: طيب. تختار الطعام.
1: نطلع فاصل قصير وبعدها راجعين في البعد الخامس بعد هذا الفاصل.
3: خطة حماية رأس المال والادخار التأمينية تجمع هذه الأداة المالية بين التأمين على الحياة والادخار، وتقدم لك مبلغا مضمونا في نهاية فترة الاستحقاق. ابدأ اليوم مع بنك ظفار.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، ونعود مرة أخرى لضيفتنا الأخصائية النفسية وحديثنا حول الغذاء الصحي المتوازن وكيف ينعكس بالنسبة إلى الطالب في مراحل دراسته الأولى على نشاطه البدني. تنضم معنا هنا في الاستوديو مرة أخرى ورحب بضيفتي سمراء المعشرية. ويعني احنا نتحدث دائما مع ضيوفنا،

0: خليك شبابي. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
1: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك مع تطبيق نماء لخدمات المياه. تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم في البعد الخامس، اللقاء اليومي نأخذكم حيث ما يعني نبحث عن الجديد ونقدم المعلومة والفائدة للمستمع، ونقول لكم دروب السلام وسهلا، الله يحفظكم ويرعاكم وين ما تكون وجهتكم مع نهاية الأسبوع وبداية هذه العطلة الأسبوعية. الخميس نستشعر بقيمة المحتوى أن يكون قريب من المستمع، وتحدثنا في بداية هذا اللقاء عن العنوان الرئيسي عندما تكون فعلا التغذية الصحية مرتبطة بالنشاط البدني، خاصة في المراحل الدراسية الأولى من عمر الطالب. وأعود مرة أخرى إلى الأخصائية النفسية وضيفتي في الاستوديو سمراء المعشرية، يا أهلا وسهلا فيك مرة أخرى.
1: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك. السؤال يعني أو الحديث يقودنا إلى السؤال، طبعا على أول الصباح دائما إحنا نرتبط بالمستعجلين، منشغلين مع أبنائنا تجهيزهم، وأيضا واحد يعني باله مشغول أنه مقبل على العمل بعد ما يجهز الصغار. لكن هل من الضروري في اعتقادك أن يخرج الطالب في عمر مبكر من دراسته وهو قد تناول الإفطار، وهل هذا يؤثر على مستوى التركيز ومزاج الطالب في الفصل؟
1: نعم، كنا نعرف أن مشاغل الدنيا ما تخلص، ونفس الشيء بالنسبة للأم والمربية، يعني تواجه صعوبة جدا خاصة إذا كان عندها عدد من الأبناء أكثر من واحد. فيعني كان مثل ما أقول أنه في البداية هل بتشوف الولد الأول ولا الثاني، تمشط شعر الأول يعني والبنت الثانية وكذا، يعني تصير مثل ما أقول ربشة يعني أول الصباح، فتركض هنا وهنا ما تعرف وين تقسم نفسها. فممكن بعض الأحيان يعني ما تحصل الوقت الكافي إنه تعطي أولادها الأكل، أو إنها تصنع، أو ما عندها حد يساعدها إن هي تصنع الفطور وكذا، تضطر إنها تعطي أشياء بسيطة. لكن واجد مهم إنك أنت كأم إن تجهزي فطور أبنائك، حتى لو كان ما شيء مطبوخ. نعم. يعني أيوة من الليل، أو حتى يكون مثلا أشياء السريعة وتكون صحية في نفس الوقت. ليش مهم؟ مثل ما نعرف إن حتى نحن ككبار ما بس الأطفال، يعني الغذاء يلعب دور كبير إنه يعدل من مزاجنا. نفس الشيء إن نكون نحن يعني أيوة مركزين، وإن عندنا مثلا أعمال مهمة، والأطفال نفس الشيء عندهم دروس لازم يركزوا عليها، وما يجلس يعني طول يعني الحصص ويفكر متى الفسحة أو إيش بأكل. لكن إذا جاء يعني بدأ من الصباح، أخذ غذاء وأكل مثلا شيء بسيط في البيت، أو حتى بعض الأحيان أطفال يعاندوا إنه أنا مالي خاطر أكل، أو يعني بعدني الحين ناهض على طول يعني أصحى على الأكل. فيعني يفضل إنه يأكل شيء بسيط حتى لو ما كان شيء ثقيل، ويأخذ معه يعني مثل ما أقول أكلات صحية مثل فواكه خضرة، يعني على حسب رغبة الطفل. فدائما مهم إنه يأخذ أكله معه ولو شيء بسيط. إضافة بعض الأحيان الأطفال يحبوا إنه يكون مصروفهم في يدهم. جميل. إن أنا يعني أريد أجرب أكل المقصف، وإن ليش زملائي يأخذوا وأنا ما أخذ. فنحاول نراعي الجانبين، إن نعطي شيء بسيط إضافة مصروف، يعني مثلا يأخذ فيه مثل شوكليت أو شيء يعني بسيط ممكن صحي. أكثر الأطفال إنه يحاولوا قدر الإمكان إنه لو أخذوا في البيت يعني أكل صحي يريدوا يضيفوا فيه لازم سويت. فدائما نكون مثلا نحن كأمهات لازم نكون حذرين ان احنا ما نكثر في عطاهم هذه السناكات اللي تكون فيها مشبعة بالسكريات. نحاول نختار يعني مثلا صنف يكون فيه سكر بس بنسبة معقولة.
0: نعم
1: ايوه
0: جميل. طيب عندما انتقل الى هذا الجانب، اتحدث بين الافطار في المنزل وبين وجبة الافطار المدرسية وكذلك وجبة ما بعد الدوام، كيف يعني هنا تنظم الأسرة أوقات الوجبات بما يتناغم مع إيقاع اليوم الدراسي من رأيك أستاذة سمراء؟
1: نعم، كل منزل يختلف عن منزل الآخر، طبيعة العمل، الأشخاص اللي موجودين ممكن يعني يستقبلوا الطفل، ممكن يعني هل هو بيكون في بيته نفسه أو إنه يروح مثلا بيت جدته، أو مثلا يكون جاي يعني مثل ما نقول ما حد في البيت، فيختلف من منزل إلى آخر. ضروري جدا أن نحن ننظم أوقات الأكل لدى الأطفال. ليش؟ لأن نحن ما بس مجرد أن نصنع عادة أن متى أوقات الأكل المنتظمة، لكن نفس الشيء يزرع لدى الطفل أن أنا في الوقت الفلاني لازم مثلا أول ما أوصل البيت مثلا أخذ شاور بسيط، بعدها مثلا أكل مع أخواني أو مع أمي أو مثلا مع جدتي، ونفس الشيء بعدها يفكرنا خلاص أنا بعدها راح أنام أخذ قيلولة، وبعد يعني كذا يحط جدول أني أنا لازم ألتزم فيه. طبعا جدول فيه مرونة ما يقتصر فقط على الأكل، وهذا يعني هذا الشيء يصنع لدى الطفل أنه كيف هو يدير وقته وكيف ينظم يعني مثلا كل وقت وش يقضي فيه، فما يقتصر فقط على الغذاء وإنما هي عادة تصنع لدى الطفل ويشكل عنده اللي هو المهارة.
0: جميل. الواحد يقول أو يطرح هذا السؤال، يقول مثلا علبة الطعام المدرسية هي رسالة يومية من البيت، ماذا يعني تحرص أن تقدم لأبنائك في هذه العلبة من أنواع الأطعمة؟ هنا دور الوالدين في يعني في هذا الأمر، في اختيار الإفطار والوجبات المدرسية المناسبة، وإيش في اعتقادك أكثر ربما تكون الأخطاء الشائعة التي تقع فيها الأسرة؟
1: نعم أتفق معك في هذا الجانب، أن يعني إذا كنت كمعلمة وأشوف مثلا بوكسات الطلبة بعرف أفرق هذا أمه يعني صحية أو لا.
0: صحيح.
1: فدائما يعني الوالدين هم المسؤولين عن توفير يعني الخيارات المناسبة لطفلهم، والحمد لله يعني الحين صار خيارات متنوعة، يعني حتى ما تعرف إيش تأخذ للطفل. فدائما نحن نقول اللي هي نختار الوجبة يعني المفيدة، إضافة إن الولد خلي نفس الشيء هو يختار. هنا نصنع عند يعني الطفل وإنه هو ما يطلع من الحدود الأسرية، إضافة إنه هو عنده راح يكون الشعور بالاستقلالية وشعور إنه هو مسؤول إني أنا أختار طبقي. فجدا مهم ان يعني نختار الاشياء المفيده اللي ياخذ فيها الطفل يعني المدرسه.
0: جميل. طيب نفسيا عندما يتعلق الامر بهذا الجانب، ماذا يحدث نفسيا عندما يشارك الطفل في اختيار وجبته او طريقه ايضا تحضيرها؟ وهل تختلف هنا علاقته بالطعام حين يشعر انه صاحب قرار في اختيار وجبته الخاصه؟
1: نعم اكيد، وهذا يعني ما نحن نذكر فيه إنه شيء فقط إنه تجربة في المنزل، وإنما حتى يعني وجدت عليه دراسات وأبحاث في هذا الجانب، إن الطفل اللي يصنع غذاء بنفسه راح يكون مستعد ومتحمس إنه هو يجرب إيش أنا سويت اليوم، يعني يكون عنده شعور بالإنجاز وإني أنا اليوم أديت شيء معين، يعني لازم أنا أشوف إنجازي إيش أنا سويت، هل حلو ولا لا. عندنا نفس الشيء، نموذج طفلة عندنا في العائلة ابنة أختي ما شاء الله عليها، بدت الحين هي صف خامس، بدت في البداية تقرب في البيت، وبعدها يعني انتقل هذا الشيء تأخذ للمدرسة، وصار يعني صديقاتها تفتخر إن أنا سويت هذا الطبق، يعني حتى لو كان مثلا بسيط أو مثلا سويت معين
0: أو أنا قمت في صناعته نفس الشيء شاركت.
1: أيوة. فصار عند يعني بقية الطالبات إن يتحمسوا إن هم نفس الشيء يسويوا نفس يعني الطريقة اللي هي تسويها، فوصل المرحلة إن هم يعتمدوا هذا الشيء حتى في البرزنتيشن، إن صاروا يختاروا يعني أسهل لهم إن الوجبة اللي أنا صنعتها يعني يعرضوها للطلبة سواء كان المادة الإنجليزية أو اللغة العربية. طيب. جدا يصنع يعني فارق ان الطفل اللي هو يشارك في اعداد طعامه.
0: انت تعرفي المراحل العمريه للمدرسه واهتمام الطفل في هذه المرحله باللون بالشكل الخارجي للطعام. نعم. هذا كثير يثر اعتقد على نفسيته هنا. يعني الطفل احيانا او احنا بطبيعتنا ناكل بعيوننا قبل ان ناكل بافواهنا.
1: نعم.
0: هذا دليل ان يعني يفترض ان نحرص اثناء تقديم الطعام الصحي على اللون وعلى الشكل وأجواء أيضا حتى تقديم هذه الوجبة، بحيث أنها تغير ربما من مواقف الطفل نحو أيضا غذائه اليومي.
1: نعم كثير مهم أن كيف نحن نقدم الطعام، رائحة الأكل، يعني هذا الجانب الحسي واجد مهم أن نحن كيف نقدمه للطفل. خلينا نقول أبسط مثال، مثلا عندنا النجت المتوفر يعني في السوبر ماركت، في أشكال ومثلا نجوم وقلوب وكذا، فأكثر شيء يتحمس عليه الطفل أني أنا أريد هذه الوجبة، وأكثر طلبا لدى الأطفال يعني. فليش؟ لأنه شكله حلو مرتب، في أشكال تنوع، يعني ما شكل واحد، مثلا رائحته حلوة زكية، فدائما الطفل ينظر للألوان، يعني حتى صار مثلا عندك الكورنفليكس
0: نعم.
1: صار في اختلاف مثلا إضافة في مكسرات في شوفان في اللي هو الألوان الصناعية قد تكون يعني مفيدة بعض الأحيان، فيعني ما نكثر طبعا في يعني المواد الصناعية، لكن دائما نختار الأشياء اللي تخلي الطفل متحمس إنه هو يأكل، ما مجرد إن أنا باكل وغصبا عليك وكذا، لازم يكون عنده خيار وإنه هو مرتاح إن الشيء اللي يأكله.
0: طيب إحنا ما نقدر أحيانا نتعامل أستاذة سمرة مع الطفل باعتبار قرارنا الأول هو الأخير، يعني لا يمكن أن نشرك الطفل في قرار هذا الأمر، عندما يتعلق الموضوع بالحلويات، بالمشروبات الغازية، بالوجبات السريعة اللي تحاصر الطفل اليوم في كل مكان. هنا كيف تتعامل الأسرة يعني مع هذا الإقبال، لكن بحكمة هنا أقصد دون منع صارم؟ يعني وهذا الأمر أعتقد يزيد عناد الطفل في حال أنه اتخذ من الأهل، وفي نفس الوقت أنا ما أريد أفتح الباب على مصراعي، أنا أريد أوازن، ممكن جزء من هذه المأكول قد تكون داخل المأكولات قد تكون داخل علبة، هنا كيف ممكن أن نوازن بين هذا الأمر؟
1: نعم كما نعلم أنه في كل مكان إعلانات، إذا أنت مثلا منعت من والدك ولا بنتك وجبة معينة أو مثلا صنف معين من الحلويات، بتشوف صديقة عنده في المدرسة مثلا يباع بعض الأحيان يباع أنواع من فكأنه يقول ليش هم يأكلوا أنا ما أكل.
0: صح.
1: يعني وكلنا أطفال وكلنا يعني إذا جيت قنعة بيقول لك إنزين هم ليش لا وأنا لا يعني. صح. فمثل ما أقول إن نوازن، نعرف متى نكون مثلا هذه الحدود مثلا خلاص انك تفي من مثلا انك تاخذ هذا الصنف او لا، يعني مثل ما اقول له هو حرية الاختيار، بس في نفس الوقت انه يكون في حوار، انزين بتاخذ هذا لكن لازم تعرف هذا وش يأثر على صحتك طبعا بما يتناسب في عمره، يعني اكيد نحن ما بنقول بيجيك مرض معين هو عمره. صح. في الابتدائي او في الاعدادي ما نخوفه. إنزين ممكن نحن نجيبها بطريقة الحوار، ممكن مثلا اليوم أوكي بعطيك لكن ترى ماك اليوم مثلا، نحاول نقلل. وكثير مهم أن أنت كأسرة إذا كان هذا الشيء ما متوفر عندك أصلا في البيت، يعني بشكل كبير إذا أنت كأم أو كأب تقول لولدك أنه ما تأكل هذا مثلا ما تأكل أو ما تشرب مشروبات غازية، ويشوف أبوه يشرب قدامه يعني ويقول ليش أبوي يشرب وأنا ما أشرب.
0: صح. خاصة المشروبات الغازية أنا. نعم. وارد المقارنة تصير بين.
1: أيوة. فدائما نعيد ونكرر الطفل عنده اللي هو الملاحظة والتقليد، ويشوف المربي هو القدوة يعني، فدائما ما تتكلم بس خلي هو يلاحظ هذه التفاصيل الصغيرة اللي يمكن نحن يعني نتغافل عنها، لكن تأكد أن الطفل يلاحظ كل تصرفاتكم في البيت.
0: طيب ما أريد هذا عبارة دائما يسمعها الأب والأم.
1: أيوة.
0: يسمعوها من ابنهم. كيف هنا يتعامل فعلا الوالدين مع رفض الطفل لبعض الأكلات الصحية دون أن تتحول هذه المائدة إلى ساحة حرب بين الطفل وبين والديه؟
1: نعم إنزين خلينا نقول أن أنا قدمت وجبة لطفلي، هذه الوجبة هو ما يحبها، نحاول أن نضيف مثلا صنف معين آخر هو ممكن يحبه، أوكي في المرة الأولى بيرفض، عندنا سناك مثلا أو نقدمه بطريقة أخرى، ممكن تكون الطريقة الأخرى اللي أنا أقدمه فيها يكون هو يحبها، يعني مثلا خلينا نقول العيش مثلا اللي هي الوجبة الرئيسية عندنا في الغداء مثلا يقدم يعني مثلا في صينية للعائلة كلها، رفض يعني يأكل مع أنه هو يحب، بس يعني كأنه أنا مثلا أنتقي شيء اللي أنا أبغى.
0: صحيح.
1: فمثلا ممكن انا اوكي بخلي يمكن هو شبعان جاي من المدرسه، في عندنا وجبه ثانيه عندنا سناك، بجيب له مثلا شيء مفيد ثاني، مثلا يقول في بعض الاحيان يقول انا خاطري في العيش اللي ما كليته الظهر، انزين ممكن هو الطريقه اللي نحن قدمناها في البدايه مع الاسره مثلا صينيه كبيره وما يحب، بعض الاطفال يكون انا اريد اكل بنفسي يعني. فممكن نحن نجيبها بطريقة في مثل العلب وكذا فيها أشكال، ممكن نجيبها اللي هو الأرز بطريقة نحطها في صحن بشكل حلو مثلا إضافة شيء معين هو يحبه. بعدين نحن شوف ما نعود الأطفال إنه هو يأكل وحده، يعني نحاول قدر الإمكان أن وقت الغداء يكون مشترك. ليش؟ لأنه يصنع منه هو روح المشاركة.
0: نعم.
1: والتعاون، وأنه ممكن بعض الأحيان يكون في حوار، هذا يصنع مثل ما نقول روح أنه خلاص أنا وقت الغداء أنا بكون مع أسرتي. في الوقت العناد ترى نضطر أنه شوي نغير، لكن نفهمه ترى ما كل مرة يعني نعدل سلوكه، بس ما على طول في الوقت الحالي الحين. ممكن بعد إذا مع التكرار نحن نقول مثلا اليوم خليناك يعني تاكل وحدك، بس ترى خلاص من يوم ورايح لازم يعني تلتزم بوقت الغداء، نحن لازم كعائلة نجلس مع بعض يعني ناكل ونسولف وكذا يعني. فهو هنا بيفهم ان انا يعني صح خاطري اني اكل وحدي، لكن هذا الوقت انا لازم اقضيه مع اسرتي. فخلاص مع التكرار يعني طبعا ما مرة الاولى والثانية اكيد، خاصة الاطفال في الوقت الحالي عندهم اصرار وان انا هذا قراري. مع التكرار راح يكون سهولة يعني، صح في البداية صعوبة وممكن يتطرق الصراخ وغيره، لكن أنت كمربي وكأسرة حاول أن يكون وقت الغداء أو وقت العشاء أو أي وقت آخر اصنع فيه روح.
0: نعم.
1: يعني ما يعني مثل ما أقول في يكون صراع أنه يربط الطفل وقت الغداء وقت توتر أن أنا إذا ما كليت بنضرب أو راح يتنازع. فحاول أن قدر الإمكان أنك تسيطر على نفسك، صح قيم الدوام وشمس وحر وكذا، بس حاول قدر الإمكان أنه يعني ترضي الطرف الآخر، بس ما يطلع من الحدود الأسرية اللي أنتوا عاملينها أو ملتزمين فيها.
0: طيب في اعتقادك وين الخط الفاصل ما بين أن نترك الحرية اللي يشاركنا الطفل في اختيار وجباته، وفي الوقت نفسه أن نضع حدود لهذه الوجبات الصحية؟ يعني هنا أنا أحتاج أني أوازن، أخلي الطفل أيضا هذه المساحة متروكة له حرية اختيار الأكلات، وفي نفس الوقت أنه لا أنا أحتاج أني أكون يعني مركز على الأكلات الصحية اللي يفترض أنه يأكلها الطفل.
1: هو الأسرة والأشخاص اللي حولين الطفل ويلعبوا يعني دور كبير في أنه يصنع هو عاداته أو أفكاره حول الطعام. كيف الأسرة تتكلم عن الطعام وكيف هي توفر هذه الأشياء؟ يعني مثلا نقول كل شهر نحن نشتري راشن البيت، نشوف في السلة ونحن نشوفه يعني يعني بشكل كبير، خاصة يعني وقت الراشن نشوف كل العوائل، خاصة أوقات المدارس السلة متروسة يعني بطاطس والسنتو والشوكولات، هذا شيء نشوفه يعني بشكل كبير. إنزين أنت في البيت تجيب هذا الغرض والطفل شايفنه، أنت تقول له ما تأكل هذا يعني الشيء الفلاني، بيقول لك عجب ليش مشترنا؟
0: صحيح.
1: أنت تصنع يعني أنت تصنع الثقافة يعني، وأنت تصنع عادة ابنك. يعني إذا أنت هذا الشيء موجود في البيت أكيد الطفل ما يعني بيعرف أن هذا الشيء موجود، أنا أريد يعني أخذ منه. فدائما أقول لك مثلا حتى بعض الأحيان نسمع يعني الأهالي يقول نحن نجيب يعني هذه الأشياء للمدرسة، إنزين لكن مرات يخلص قبل يعني ما يخلص وقته. فليش؟ خلاص حاط في باله فكرة ان انا يعني لما اريد مثلا، او ممكن يستغل هذه الفرصة وقت الزعل، او ان مثلا مثلا خاطره في شيء بس ما بيحصل عليه، بيصنع لك قصة عشان هو يحصل على هذاك يعني مثلا الحلى او الشيبس او ايا كان
0: الدونات وغيره.
1: ايوه. فمثلا نقول ان خلاص اغلب الاحيان الام او ايا كان مربي تستسلم، عطي حلاوة خلي بيسكت.
0: صحيح.
1: عطي مثلا سنتو بيسكت خلاص بتسكت بعطيك حلاوة، صح ولا ما صح؟
0: بعطيك آيس كريم. أيوة. دائما اللي يرددها مع أطفالنا الصغار،
1: وهذه أوكي ممكن بعض الأحيان نحن مكافأة، لكن ما في الوقت السلوك الخاطئ. خلاص هو يصنع أني أنا يعني في باله أو يحط في باله أني أنا الحين أريد الشيء الفلاني، أنا ما بحصل عليه بسهولة، بسوي سيناريو ودراما وصيح وكذا عشان أحصل هذاك الشيء اللي أنا أبغاه. فخلاص يحط في باله أنا لما أسوي هذا التصرف بحصل، نعم، بحصل على المكافأة، هذا يعتبر مكافأة. فأنت تكافئ طفلك بسلوك هو خاطئ يسوي، خلاص يعني تصنع عنده عادة أحصل الشيء اللي أبغاه بسلوك يعني، أو مثلا أبكي أو أني أسقط على الأرض أو أي كان. وهذا نشوفه حتى مثلا في المحلات.
0: صح.
1: يعني نروح نتسوق فنشوف مثلا طفل عادي نحصل طايح في الأرض، ليش؟ يبغى الشيء الفلاني منعوا أهله عنه، فذيك الطريقة يعني اللي هو يسويها يحرق الأهل إن أنا أضطر أشتر عشان هو يتحرك من مكانه، أو عشان نظرة الناس إني أنا والدي طايح في الأرض وأنا ما قادر أتصرف. لكن أنت لو كنت معلمنا على يعني عادات صحيحة في المنزل، مستحيل يسوي لك الطفل
0: في مداخلة يعني معنا. يقول واحد من المشاركين أبو أحمد، يقول القدوة ما يراه الطفل أبلغ مما يسمعه، بمعنى أنه يقول لا يمكن أن نطلب من أبنائنا أن يأكلوا الخضار والفواكه ونحن نتناول وجبات سريعة أمامهم.
1: نعم.
0: فبالتالي يقول كيف تكون هنا الأسرة نموذجا عمليا للعادات الغذائية الصحية، يقصد كيف تكون هنا الأسرة قدوة أمام الأبناء.
1: أكيد صحيح، مثل ما قلت لك يا أستاذ أن الطفل عنده اللي هو الملاحظة والتقليد درجة أولى يعني من والمهارات اللي تعلمها في البيئة الأسرية وفي المنزل، يعني انت تسوي انا بقلدك، حتى لو ما يسوي لك يعني هذاك التصرف في نفس الوقت، بس يعني بالملاحظه والتقليد. نعم. هذا مثل ما ذكرنا سابقا نفس الموضوع. اذا انت تلقن طفلك على شيء وانت تسوي، هو طبعا ما بيسمعك. خلينا نقول مثلا لا تكذب، تقول حال طفلك لا تكذب، لكن انت مثلا اتصل عليك صديقك قال لك خلينا نطلع، قلت له اليوم انا مثلا عندي شغل أو مثلا بطلع مع الأهل، هو الطفل يعرف أنك ما طالع أنك تكذب.
0: صحيح.
1: فخلاص
0: يترسخ.
1: أيوة هذا قدوتي أبوي يقول أن أنا مثلا مطالع أو كذب قدامي خلال الاتصال، بس هو ما بيقول لك الحين، بكرة مثلا هو كذب على أمه سوى شيء مثلا تصرف خاطئ بتقول ليش تكذب، خلاص حاط فكرة في بالي أبوي يكذب، أبوي قدوتي أنا بعد بكذب، ليش يعني ما أكذب. فدايما الأطفال يعني يشوفوا يعني خاصة ما بس الأم والأب، حتى يعني مثلا أشخاص في العائلة يكون هم عندهم يعني يحبوا هذا الشخص ويعتبروا كأن هذا الشخص ما يغلط، فإذا سوى شيء أنا بسوي لأن فلان سوى، هو هذا الشخص يعتبره مثالي وكامل، فإذا سوى تصرف خاطئ فأنا عادي أسوي لأن فلان سوى، مثلا خالتي عمتي مثلا اللي هو أمي وأبوي، فيقلد ما يقدر يعني بعض الأحيان ما يقدر يفرق بين الصح والغلط، فيشوف هذا يعني أبوي ما يغلط، فإذا غلط أنا بسوي نفس غلطة وما يقدر يفرق.
0: طيب هل أحيانا العبارات اللي نقولها للأبناء تجاه الطعام تأثر فيهم؟ مثلا واحد يقول لك، يقول لابن بمعنى ان انت سمنت، او يكرر عباره ان هذا حرام عليك تاكله، هل هذه ممكن انها تاثر في السلوكيات الاسريه اليوميه على علاقه الطفل بالطعام؟
1: ايوه اكيد، دائما نحاول قدر الامكان ان حتى لو كان الاكل سيء ما نقول يعني ما نستخدم مصطلحات مثلا هذه الوجبة يعني وش تبغى فيها، هذه مثلا تسوي لك تسوس وتكسر لك أسنانك وما تبقى فيك مثلا
0: سن.
1: انزين لكن هو يعني صح مثلا بيسمع، انزين ممكن عادي يعني بيتجاهل وبيكمل يأكل، لكن انت صنعت في مخيلته يعني هو يأكل لكن ما مرتاح، يعني يحط في باله انه بيكسر لي اسنان، هو خاطره يعني يأكل وكل شيء بس في خاطره او في باله ان هذا بيكسر لي اسناني، انت هنا صنعت في باله يعني فكره سيئه يعني، وممكن الشعور يعني داخلي ما مرتاح هو يأكل، لكن لو جبتها بطريقة يعني حلوة وحوار مثلا
0: في اقناع اكثر،
1: ايوه ومثلا كل بس مثلا باعتدال،
0: ايوه
1: مثلا هذا الشيء مثلا يأثر عليك بس مع تكراره، فانت طريقتك يعني كيف توصل المعلومه للطفل.
0: اتذكر مشهد مقطع تعليق من المشاهد الصينيه القصيره في ريلز، طلع الاب يعني للعياده ومتفق مع الدكتور انه اثناء فحص المعده لانه يشكل الابن من المعده انه يظهر على الشاشه بعض الميكروبات الكبيره والبكتيريا المخيفه، ففعلا كانت بالنسبه للطفل انها واقعيه اثناء ادخال الاشعه في معده الطفل. اعتقد هذه نفس الامور، ربما شويه تشعر طفل أنه فعلا معرض للخطر قد يكون من الفيروسات الأمراض وغيرها من الأمور، فيفترض أن من الأهل يكون لهم هذا الدور الأكبر في إقناع أبنائهم أكثر من ترهيب أبنائهم حول أيوة الأكل وغيره.
1: صحيح أتفق معك، طريقة توصلك المعلومة لطفلك أهم من أنك حتى لو كنت خايفان عليه، صح بعض الأحيان ممكن تقول كلمة بس يعني تأكد ترى كل كلمة أنت تقولها لطفلك يصنع يعني فكرة، وممكن ما كنت أنت متوقع أن بتأثر عليه، يعني ممكن على المدى البعيد يجي يذكر لك نفس يعني الفكرة اللي قلتها. يعني خلينا ممكن يعني أضرب مثال، هو خارج عن الغذاء بس يعني عشان أوصل المعلومة للمستمع. عندنا هو طفلة إنزين كانت أي تصرف تسوي تقول يقولها أبوها، يعني لما الأم تجي يعني تنازعها وكذا يقولها الأب أي شيء فلانة تسوي صح حتى لو كانت السلوك خاطئ من كثر يعني حبه لها ويدللها وكذا، وما يقبل إن هي مثلا تتنازع أو تتهزأ قدام أخوانها. أتكلم عمر البنت تقريبا حوالي الحين يوصل 25 سنة. الأم تعاني بشكل كبير مع البنت، ما عارفة تتصرف معها، يعني مثل ما أقول منهارة خلاص هذه البنت، أنا ما عارفة كيف أتصرف معها. إنزين جلست معها يعني حاورتها كيف وإيش السبب، هي ما كانت تعرف وإيش السبب الرئيسي، فكانت من خلال حوارها معي وكذا، مثل ما قلنا إحنا كأخصائيين نفسيين نقدر نطلع يعني وإيش الثغرة اللي نقدر مثلاً نشتغل عليها أو وإيش الثغرة اللي أثرت على سلوك هذا الابن. نعم. عمرها 25 سنة. إنزين لما بحثنا بعد حوار طويل يوصل إلى مدة 40 دقيقة تقريباً، من كل هذاك الحوار يعني لخصت أنا يعني جملة الأب لما كان يقولها أي شيء يتسوي صح حتى لو كان خاطئ، وصل لمرحلة هذه البنت ما قادرين يتعاملوا معها بأي طريقة. أنا صاحبة القرار، أي شيء كان صح أو غلط أبوي كان يقول لي صح. أنا صح. يعني لدرجة يعني ممكن هي تسوي أشياء جنونية
0: وتأخذ أنه صح، أنا صح. دعم الأب
1: دعم الأب
0: هو من محبته ربما تجاه الابن. أيوة. البكر قد تكون الأكبر.
1: أيوة. وما كان حاط يعني في باله أن بتوصل مرحلة أن هي يعني بتكبر عليها. يعني هذاك الكلمة اللي كان يقولها هي عمرها 3 سنوات، فشوف تأثير الكلمة يعني الواحدة يعني مدة 20-30 سنة، وعلى مدار خلاص هي بنت سلوك على كلمة قالها الأب، وتشوف أن الأب أنه هو المحكم إذا أنا تصرفاتي صحيحة أو خاطئة، وعلى أساسها مشيت على هذا النهج. فشوف يعني تأثير الكلمة. ونفس الشيء بالنسبة للغذاء، إذا أنت تجيبها بطريقة مثلا أن هذا الغذاء مثلا يسبب لك تسمم، أنت صنعت فكرة في ولدك خلاص، يعني حتى يتعقد يمكن صح ما بيقرب صوبها، وأنت مثلا بترتاح أنه هو خلاص ما يأكل هذا الصنف.
0: نعم.
1: لكن تأكد أن أنت يمكن صنعت يعني في ابنك مثلا خوف داخلي، ممكن حتى هو يصنع حل أبنائه مستقبلا. فدائما كن حذر في اختيارك الكلمات وكيف تأثر على ولدك يعني.
0: جميل. طيب إذا جينا نتحدث بواقعية أكثر، وهذا الشيء اللي صاير اليوم أن ربما عاملات المنازل اليوم هي قد تتولى مسؤولية تحضير الطعام للأبناء، وأحيانا تختار لهم الأكلات، ربما قد يكون انشغال الأم أو الأب، فهذا يترك المساحة لعامل أو مدبرة المنزل لأنها تقوم أيضا باختيار هذا الصندوق. هل يؤثر ذلك على علاقة الطفل بالطعام، وإيش اللي يجب أن يبقى بيد الوالدين مهما كانوا منشغلين؟ نعم. تعليقك.
1: طبعا كل أسرة لها ظروفها، يعني بعض الأحيان يكون أمهات مثلا يعني ما عندهم مثل أقول القوة أن يسوي مثلا طريحات الفراش بعض الأحيان،
0: أو حتى لدواماتهم أحيانا قد تستجعد وجودها كممرضة أو طبيبة. أيوة. في وقت اللي هو اللي
1: متأخر. لكن هنا يلعب دور يعني مثل ما نقول نحن المشاركة يعني واجد مهمة، يعني هذا صح دور الأم، لكن أنت كأب نفس الشيء يعني عامل مساعد، يعني تكون مثلا سند لزوجتك، سند لأبنائك في اختيار مثلا ها يعني ما فقط نقتصر على اللي هو الأكل، في كل شيء المشاركة مطلوبة. وأيضا ما يمنع أن عاملة المنزل أو مدبرة المنزل أن هي تقوم بهذه المسؤولية، لكن لازم نحن نعطيها مثل ما أقول الأشياء الأساسية، مثلا نحط جدول معين، مثلا أنت كأم أو كأب ما عندكم وقت، مثلا الأب في الصحراء والأم مثلا دوامها شفتات ليل وكذا، يعني يختلف من عمل إلى آخر، فتضطر مثلا الأم مثلا يكون الأبناء مع الجدة فلنفترض، إنزين والجدة كبيرة في السن ما تقوى يعني أنها تلبي احتياجات الأبناء،
0: هي العاملة هي اللي راح تقرر قد يكون في
1: ممكن تقرر، لكن يعني ممكن تكون طبعا المدبرة المنزل قد تكون هي أم أيضا، قد تكون يعني خبرة مدبرة المنزل ممكن هي خيارها صحي أكثر من الأم نفسها. صحيح. فيعتمد من عاملة إلى أخرى. فإذا شفنا نحن كمربين كأم كأب أو كجد بعد مثلا هذا الخيار ما مناسب، ممكن نحن نعمل جدول على حسب مثلا متوفر في المنزل إيش الأشياء اللي هو يأخذها، الأم موجودة ممكن الأب يأخذ هذه المهمة، أو ممكن نحن نحط اللي هو جدول ثابت على حسب مثلا إيش أنتوا تأخذوا كل شهر أو إيش المتوفر في البيت، فما يعتبر معرقل. ومدبرة المنزل نفس الشيء ما شاء الله يعني ما مقصرات، وممكن أكثر اعتمادا عليهم في الوقت الحالي.
0: صحيح.
1: بحكم عمل الأمهات.
0: صدقتي.
1: لكن ما دائما نكون يعني ناخذ فكرة سيئة عن المربيات أو عاملات المنزل، قد تكون
0: بس المتابعة أيضا ضرورية.
1: أكيد
0: أكيد. إيش اللي أعطوهم اليوم من أكل أو أسأل الأبناء إيش أكلت.
1: نعم. وممكن حتى هم يعني نعود أبنائنا كيف هم يختاروا مثلا طبقهم بنفسهم، او هم يعملوا يعني عملوا اللي هو البوكس مالهم يحطوا ايش يبغوا فيه على حسب مثلا نحن مثلا اعمار الابناء يكون مختلف، ممكن الاخ الكبير يساعد اخوان الصغار.
0: صح.
1: انه كيف هو يختار اكله وكذا،
0: خاصة لو كان فيهم احد كبير.
1: لكن تاكد اذا انت اسست ابنائك بطريقه صحيحه، وحتى بعدين انت ما موجود في البيت، تاكد ان اخوانه بيقدروا يلتزموا انه مثلا يدوا على ايش انت علمته.
0: طيب خلينا نعطي بعض النماذج. مثلا ولنقل كأب أنا مثلا متساهل في موضوع الأكل، ما كثير أركز هذا الموضوع، بينما الأم هي صار ما كثير في موضوع التغذية الصباحية وإيش يأكل الصغار أول الصباح. إيش يتعلم الطفل بين هذا من هذا التناقض من رأيك، وكيف ممكن إحنا نتفق أو يتفق الزوجين على خط واحد، هذه الخلافات أو هذه الآراء ما تكون ظاهرة أمام الصغار؟
1: نعم. طبعا أكثر القرارات اللي يتورط فيها الأطفال هو تناقض الأم مع الأب أو العكس. يعني مثلا مثلا يبغى صنف معين أو جهزت هي خلاص الإفطار، يلا كل عشان تروح المدرسة الحين يجيك الباص، ما يعني على طول الطفل يعني أن بعضهم ما شاء الله عليهم على طول يجيوا يأكل خلاص عارف أن يعني جدولي كذا وكذا. يعني تشوف مثلا أخوان الأول بيجي ويأكل يخلص ويتجهز وتشوفه ينتظر الباص الثاني، لا يعني بيجي لا وما أريد، ويعني ومثل ما أقول خلاص يعني يطلعك من طورك وانت مثلا مضطر أنك تطلع. فمثلا عاد أسهل شيء خاصة الآباء، لا يعني الآباء مثلا بيتخلصوا خلاص خلي يروح يعني حتى لو ما يأكل، يكون مثلا وأغلب الأحيان يكون يعني شوية ممكن الحرمة أكثر عندها صبر من الرجل، فقال خلاص خلي يروح يعني المدرسة، هو ما يبغى يأكل بيجلس بجوعة.
0: صحيح.
1: وهذا أكثر كلمة يعني
0: تتردد، يتعلم يقصد الأب أنه هو
1: أنه يتعلم. أيوة القصد أنه يتعلم، لكن خلاص هو يحط في باله أنه مثلا في اليوم الأول والثاني والثالث أبوي بيوقف معي، حتى بتشوف الطفل أصلا على طول نظرته بتجي على الأب. يعني لما مثلا الأم تكبر على أنه يأكل على طول يعني كيف الطفل ينتظر رد من الأب. فدائما نحن يعني نعيد ونكرر يعني الأم والأب لازم يكون متفاهمين على يعني حتى نقول مثلا على حتى مثلا موضوع الفطور شيء بسيط، يعني موضوع بسيط ليش يعني نتحاور عليه، لازم يعني نتفق ونتفاهم بأبسط الأشياء، خاصة في تربية الأبناء بعيدا عن الأبناء، لأن الأطفال يعني ما شاء الله أذكياء ويقدروا مثل ما نقول يستغلوا هذه الفرص في أنه يعني لمن أنا ألجأ. يعني مثلا أنا مثلا أسوي سلوك معين حتى لو كان يعني تصرف خاطئ أمي بتنازعني أو أنا بروح على أبوي، والعكس يعني مثلا الأب صارم والأم يعني شوي كذا حنونة بيروح عند الأم. فدائما مثل ما أقول يبحث عن الدائرة أو عن الشخص اللي هو يسنده في وقت غلطه. فدائما يعني نحاول قدر الإمكان أن نكون متفاهمين في أبسط
0: جميل.
1: الأشياء.
0: أنا برجع لك إلى بعض المشاهد واجد تتكرر، مش شرط أنها تكون مشاهد مسائية حتى صباحية، قد يطلب الابن أن يأكل قبل ما يذهب إلى المدرسة، ولكن يكون خلينا نقول اللي هو التاب الجهاز اللوحي أمام الطفل هو يأكل، وين يقف الأكل أمام الشاشة، يعني بإحساس الطفل بالقوة، إحساس الطفل بالشبع وهو جالس يأكل أمام الشاشة، هل هذا له تأثير؟
1: أكيد. يمكن أكثر شيء يعني نعاني منه نحن الحين، بشكل كبير جدا يعني ما تتصور.
0: انا لاحظوا في الان في ابناء في عمر 3 سنوات 2 يريد ما يريد ياكل الا شاشة امامه.
1: يعني احس اكثر موضوع عم تتكلم فيه خاصة يعني في الفترة الحالية يعني وصل مرحلة ان الامهات ما يقدروا يعني طلبوا شيء من ابنائهم الا يعني يعمل شرط. طفل يعمل شرط تعطيني اكل تاب عندي
0: او تلفون حتى امه ولا تلفون والده.
1: ايوه ممكن هو ما يكون عنده متوفر لكن هذا يعني شبه مستحيل. يعني اقول ما يخلى بيت من تابين ثلاثة او اذا ما توفر تلفونات. اول شيء تبغاني اكل الحين تعطيني. يعني هذا نشوفه حتى في بيوتنا يعني. فدايما يعني ممكن يتعذر الاباء او الامهات يقول لك مثلا نحن ناخذ هذه التابات عشان الدراسة والله الحين متطلب. إنزين أنت لازم تحدد أوقات الاستخدام. ما تخلي طفلك يستخدم هذا كعذر أني أنا يعني بسوي شيء الفلاني يعني حط شرط. مثل ما أقول لما أنت تحب ابنك تحط له شروط يقول لك مثل الحب المشروط. فنفس الشيء هو يعمل لك شرط يقول لك مثلا أنا أوكي بسوي هذا الشيء اللي أنت تبغاه. مثلا يقول يروح يجيب لي ماي. أوكي إنزين بروح أجيب لك ماي لكن تعطيني التاب نص ساعة ويحدد لك مع الوقت يعني. فيخليك كأن أنت يعني تضطر انك توافق على طلبه. فدائما نحن ننتبه يعني هذه الاجهزه يعني تشكل خطر كبير. يعني ممكن اذا جلسنا نوصف يعني اقول مبالغ فيه لكن نحن لما نشوف اثرها اتوقع الحين الامهات والاباء انزين ونفس الشيء المعلمين والمربين وكلهم يعني يعانوا ما بس الامهات. يعني الطفل لما يروح المدرسه يعني تأثير اللوح اللي هو يستخدمه في البيت أو الأجهزة اللي هو يستخدمها في البيت ترى يوصل حتى في المدرسة وفي سلوكه. يعني ما نقول إنها والله جهاز يستخدمه نص ساعة ساعة ليش أصلاً ما يحتاج. أوكي في برامج يتعلم
0: تأثر على طريقة يمكن طريقة الأكل لأنه يأكل بشكل غير متوازن
1: وما يكون أصلاً مركز على
0: مركز.
1: وش هو أكل ما يعرف. يعني صح يأكل بس ما يعرف هو وش ما يأكل.
0: يفقد إحساسه في الأكل ممكن
1: ما يستمتع. يعني مثل ما أقول الأكل هو مثل يعني وقت الأكل نحن نصنعه مثل ما أقول لازم يكون فيه روح.
0: جميل. طيب خلينا ننتقل إلى الجوانب الواقعية من حياتنا.
1: نعم.
0: وموضوع التاب هذا أمر مهم واقع حياتنا. أعتقد ما في الآن بيت وأنا واحد من ممكن الناس اللي أيضا كأب مع الصغار في عمر 3 سنوات يبدوا الآن يلحقوني بالهاتف يأخذوا
1: أيوة أساس أنه
0: يشوف اليوتيوب كيدز الأطفال مع الأكل. يرجع الطفل أحيانا والبوكس ممتلي ممتلي ما يأكل. يقول لك لأن زملائي في البيت أقراني في المدرسة ضحكوا علي هذا أكل لأنه أكله أكل بيت. فبالتالي إحنا كيف ممكن نحمي الطفل من يعني من ضغط الأقران دون أن نعزل أيضا طفل عن أصدقاء وأصحابه.
1: نعم هنا نحن ما طبعا ما نتحكم في سلوك الآخرين. لما أنت تصنع في ابنك الثقة بالنفس واختياره أن اختيار صحيح أو الشيء اللي انت شال لنا شيء يفيدك ويعني تفهمه بين الوجبات اللي تفيد جسمه والوجبات اللي ممكن تضره. هو يكون عنده يعني في شخصيات من الأطفال ما شاء الله عليهم يقول لك مثلا يضحك علي إن مثلا أنا جايب تفاح أو برتقال
0: صح
1: وهو ياكل شوكليت ما يتأثر. ليش؟ لأنه في البيت خلاص يعني فاهم إن أنا ممكن
0: ليش هذا يتأثر وهذا الآخر ما يتأثر.
1: أيوة كيف تصنع أنت في طفلك كيف مثلا تخلي ثقته بنفسه عالية. مثلا يعرف إنه يفرق بين الصح والغلط. يعني مثلا يعرف يفرق إن هذه الوجبة تضرني ولا تفيدني. يعرف مثلا أنا باخذ يعني نفس الأشياء اللي هم يأكلوها بس في الوقت المحدد أو مثلا في الأسبوع مرة أو مرتين. طبعا هذا شوي نواجه فيه صعوبة إنزين بحكم أن الأغلب جالس يأكل الأشياء السريعة أو أكثر يعني الأطفال يأكل يعني مثل ما نقول لازم يدخل فيه صنف من الحلويات. فممكن شوية نواجه صعوبة لكن أنت ما يعني كأب وكأم يعني مع تكرارك وتفهم ابنك يعني شوية بيكون صعب في البداية لكن خلاص مع الأيام ممكن هو هذاك الطفل هو يأثر على البقية. يعني أنت تصنع من طفلك قيادي يعني طفل قيادي ونفس الشيء يحس أن أنا يعني أكبر منهم يعني كأنه نضجا أكثر نضجا.
0: يعني شوي أنا تتسول فيني وهذا يأخذني إلى سؤال كيف ممكن أقنع الطفل إنه يعني هذا موضوع المقارنة ما أريد أنا يعني أجيبه بأسلوب يعني وكأنه فعلا لا هو أمر، ولكن أريد أقنع ببعض الأوامر يكون فيها أيضا ترويض وإقناع لنفس الطفل. مثلا صديقي يأكل هذه الأكلة، ليش أنا ما أكلها؟ طيب أنت هنا كيف ممكن كأب أو أم أنك تجيب عن هذه المقارنة بالآخرين بالإقناع بهذه الأوامر؟
1: طبعا مثل ما قلنا بالحوار، يعني صح بتواجه الصعوبة في البداية، لكن مع التكرار أو مثلا هو يشوف بنفسه، يعني مثلا يعني الحين خلينا نقول، خلينا نضرب يعني مثال حقيقي، انا اكل يعني الحين لما انا احاورك ترى يعني في بالي
0: بعض النماذج
1: طفل ايوه طفل في بالي. انزين يعني الحين هذه الطفله تكون يعني ابنه اختي صف الاول، الشخصيه اللي هي تتمتع فيها ما شاء الله، يعني ان اي شيء تقولها يعني انت يعني سواء كنت كبير او مثلا زميل يعني طفل او صديق في المدرسه مثلا، هي تاخذ يعني وجبات صحيه وتاخذ بعد معها مثلا سويت ولا عصير تاخذ، فعندها الخيارين، فمثلا يعلقوا على اكلها يقول لك مثلا، تقول لها مثلا ان انت ليش جايبه تفاح ويعني احنا في البيت وكذا، يعني يضحكوا يتنمر عليها وكذا.

0: لما تشوف يعني هذا التصرف ممكن ان يعني مثل ما اقول نعلم الطفل ما ندخل في يعني في بعض الاحيان يكون في عصبيه من الامهات بتقول لك انا بروح للمدرسه اشتكي على مثلا هذه الطفل ان يعني ترجع الاكل وانا مسويه ومتعبه نفسي ويرجع طفلي ما ماكل فيعني دائما تاكدي كيف انت تتصرفي بطريقه صحيحه يعني اصنعي في ابنك اللي هو الثقه بالنفس وكيف هو يرد بطريقه لبقه وليس يعني بطريقه ان مثل ما اقول نعلمه بتصرفات غير صحيحه فنعلمه كيف هو يرد بالطريقه الصحيحه وانه هو صاحب القرار في انه هو يختار اكله مثل ما قلنا لما هو يصنع اكله بنفسه بيكون هو متحمس اصلا انه هو ياكله وما يهمه اصلا هل البقيه
1: هل يمكن احيانا بدون ما نشعر نقوم بزراعه يعني مشكلة مؤجلة في نفس الطفل إذا عندما أني ألجأ إلى المكافأة أو العقاب مثلا وانت ذكرتي ممكن هذه النماذج في حديثك إذا نجحت أنا ترى بأخذ لك بيتزا بأخذ لك أيضا برجر إذا ما أكلت ما في حلوى اليوم
0: أيوة.
1: وهذا دائما إحنا رابطين الأطفال بموضوع الحلوى بكل مكافأة هل استخدام الطعام كمكافأة أو عقاب يزرع مشكلة مؤجلة في نفس الطفل؟
0: يعتمد يعني إذا كان بشكل متكرر أو لا يعني نحن ما نقول يعني كلنا يعني مثل ما نقول أو الأغلب يعني يأكل هذه الأكلات بس نحن لما نربطه مع سلوك معين أو مع هدف معين
1: كمكافأة أو عقاب وغيرها بالأمر.
0: أيوة ممكن أنت صح تشكل مثلا تحدي لابنك ممكن هو يربط يعني بمشاعره يعني مثلا هو في مثلا يقول في هذا الاسبوع اذا انت جلست زين وما سويت ربشه في المدرسه انا بطلعك نهايه الاسبوع وبشتري لك مثلا اللي هو بيتزا او ماكدونالدز او ايا كان ف هو مثلا حتى لو ما التزم بالسلوك الصحيح خلاص رابط انه انت نهايه الاسبوع
1: وعدتني
0: ايوه فهنا انت يعني بعض الاحيان ممكن نحن نستخدمه لكن ما بشكل دائم لأن هنا تصنع مثل ما نقول عادة أو لدى الابن أنه يعني مثلا يربط هذا الأكل بمشاعر معينة يعني مثلا أنا حزين أنا باخذ حلاوة وهذا يعني يسمى حتى أصلا الأكل العاطفي نعم. يعني أغلب يعني مثل ما نقول الأشخاص حتى ما يقتصر فقط للأطفال يعني ونحن يعني ككبار مرات يعني مثلا مر بحالات حزن أو مثلا زعل أو اكتئاب بعض الأحيان تقلبات مزاجية فنلقى مثلا للحلويات
1: صحيح.
0: وهذا أصلا نحن صانعينه من هذا يعني الفكر أو العادة صنعناها نحن من الطفولة يعني مثلا خلينا نقول يعني والنعم في تربية الأمهات والآباء ما نقول يعني إن مثلا غلط في تربيتهم أو شيء ممكن نحن حتى يعني كمتعلمين يعني نسوي هذا الشيء مع أبناء صح. مع أبنائنا ما نكون يعني حاطين لها بال إن بعد مثلا سنوات نحن نصنع عادة في ابننا يعني نكون بحسن نية وأغلب التصرفات اللي نحن نسويها يعني مع أبنائنا بحسن نية لكن مثل ما قلنا الطفل انت تشكله مثل يعني الطين او الصلصال يعني كيف انت تشكل مثل ما نقول يعني العلم في الصغر كنقش الحجر فانت كيف تعلم ابنائك في طفولتهم من جميع العادات سواء كان عادات الاكل عادات اللي هو مثلا المهارات الانشطه او ايا كان تذكر الطفولة هي اللي تصنع يعني في الأساس يعني
1: أنا برجع لك النقطة بس أريد شوية توضيح أكثر نحن ذكرنا عن موضوع التعليقات يعني الآن مثلا أمام الأقارب أمام الأهل أمام أصدقاء وقاست علق أنت على الطفل على وزن ما شاء الله صار واجد متنان وصار دب أو ليش كذا ضعفان أمام والدته مثلا أمام الآخرين هل هذا ينعكس على الطفل على صورته عن جسده عن علاقته بالأكل؟
0: أكيد إنك أنت تخلي نظرة الطفل يعني اتجاه جسمه يعني
1: اتجاه أيضا حتى علاقته بالأكل
0: أيوة علاقته بالأكل أيضا يعني تخليه مثلا إنه هو يفكر يعني إن أنا وصلت وزن معين أو تخليه يدخل في متاهة وفغن عنها يعني في مرحلة الطفولة من المتحكم بالأكل يعني خلينا نقول يعني المتحكم الأكبر أو اللي يختار أكثر شيء
1: الأم
0: والأب إنزين بعض الأحيان صح الطفل يأخذ وجبات أكثر من وراء أهله مثلا في المدرسة يجيبوا لأصدقاء أو كذا يأخذ لكن أنت نرجع ونكرر كيف الكلمة اللي تستخدمها وإيش الحوار اللي

0: محاورة مع أبنائك، يا مثلا يقول نجلس مع بعض، أنت ترى واصل مثلا، أنت صغير ومثلا هذا الوزن يعني ما مفروض أنت تكون فيه، لازم تكون مثلا تتحرك وكذا يعني، وأنت أصلا تصنع هذا الشيء معه. يعني خلينا نقول هذا الطفل مثلا خلاص أنت في البداية ما كنت منتبه عليه ومخلي إنه يأكل يعني أي شيء يبغى، إنزين وصل وزن معين، إنزين إيش نحن كيف نتصرف الحين؟ خلاص يعني هذه العادة نحن موجودة عندنا وكل حد يأكل، وخاصة لما يكون في العائلة، يعني لما يكون منزل مكون من أفراد عددهم كبير هنا ما تقدر تتحكم. فمثلا بعض يعني بعض الأسر مثلا يساكنين في بيت عائلة، إنزين موجود مثلا العم والعمة وغيره يعني أفراد كثيرين، فهنا شوية يكون تحكم يعني لدى الأم والأب شيء صعوبة. فأنت مثلا أوكي نظامك مع ابنك خلاص ملتزم فيه، أنت مثلا تروح الدوام ولا تروح مكان معين ولا انشغلت مثلا يروح مع عمه أو مع عمته يأكلوا هذه الأشياء، أوكي خلاص وصل مرحلة أن ابنك وصل لوزن معين أنت يعني فاقد السيطرة لأن في شخص يتدخل في مثلا أكل ابنك. إنزين كيف أنت تحل هذا الموضوع؟ تجلس مع ابنك يعني بطريقة، ممكن هذا اللي نفتقر فيها يعني الوالدين، يفتقر اللي هو مهارة الحوار.
1: نعم.
0: ومهارة الحوار ممكن يعني من أهم المهارات اللي لازم يتسم فيها الآباء اتجاه أبنائهم. يعني تعال جيبه مثلا، أنت وصلت وزن معين، وش الأشياء اللي تأكلها مثلا، من يجيب لك وكذا، نحن خلينا نتفق مثلا، يعني تعطي كأنه هو صانع القرار.
1: أيوة.
0: لكن أنت اللي يعني تساعد أنه هو مثلا يختار قراره بناء على الشيء اللي هدف اللي انت توصل له. مثلا خلينا اليوم يعني كل يوم او في الاسبوع 3 مرات يلا خلينا نركض شويه، نغير نظام اكلنا، مثلا خلينا نروح حديقه يعني، او استخدم سيكل، فندخل له مهاره ثانيه مثلا رياضه، او مثلا نحاول قدر الامكان مثلا الشخص اللي يعود على هذه الاشياء ممكن يعني بحوار انه لا تعطي هذه الاشياء او اعطي بس باعتدال.
1: جميل.
0: فهنا يعني مثلا نصنع عادة جديدة اللي هو يروح للأنشطة، وأنا يعني واجد أهتم أن الطفل يدخل في أنشطة، يعني حتى في فترة الدراسة مهم جدا أن الطفل يكون عنده لو نشاط واحد.
1: حلو.
0: يعني نشاط بدني أقصد، وليس يعني اللي هو التلوين وغيره. نعم. يعني كل اهتمامه، لكن على الأقل يعني الحين الحمد لله صار يعني في كل منطقة لازم فيها يعني نشاط يخص الطفل.
1: طفل ليه؟
0: فليش ما تدخله يعني. جميل. نصنع عادة جديدة في أطفالنا، ما حتى لو ما وصلوا للسمنة،
1: كل هذا بالحوار وإقناعهم. طيب أول شيء شكرا لك، شكرا على حضورك، وجزاش الله خير على هذه المعلومات والكم الكبير من يعني الفائدة. يعني احنا من خلال حديثك يعني ذكرنا وعرفنا انه الصحن احيانا الصغير امام اطفالنا يحمل كثير من الانواع من او اصناف من الاطعمة، يحمل احيانا قدوة، يحمل حوار، احترام، وعلاقة يعني دائما تبنى يوم بعد يوم. فكل التحية لك، بارك الله فيك.
0: شكرا، يعطيك العافية.
1: إذا مستمعينا الأكارم، شكر موصول إلى ضيفتي في الاستوديو الفاضلة سمراء المعشني، أخصائية المعشرية، سمراء المعشرية هي أخصائية نفسية، وحديثنا حول كيف ممكن إحنا نبني علاقة مع أبنائنا من خلال الأكل الصحي، وأيضا ما ينعكس على نشاطهم البدني في أولى مراحل دراستهم أو أولى أيضا سنوات حياتهم. نطلع فاصل قصير وبعد إن شاء الله راجعين لكم في البعد الخامس مع ضيف وموضوع آخر، ابقوا معنا.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: في البعد الخامس، وإحنا كذا نبعث دائما لكم أطيب التحايا. هذا اللقاء اليومي في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط وفي جنوب وشمال الباطنة 97.5 وكبار 97.5. ونذكركم دائما بإمكانكم تتابعوا كل المحتويات أو الحلقات على منصة الإكس ومنصة اليوتيوب، وكذلك على حساب الإنستغرام ريلز لأكثر من موضوع في بعض حلقات الخامس أو البرامج الصباحية والبرامج المسائية. بعد ما انتقلنا من ضيفتنا وهي أخصائي نفسي، وتحدثنا عن جودة الأغذية، وتحدثنا أيضا عن كيف ممكن تأثر على نشاط أو النشاط البدني للطفل والطالب، فننتقل إلى موضوع أيضا ومحور آخر. نتحدث هنا عن مشروع الجودة في خدمات الإسعاف، والهدف من إطلاق هذا المشروع في هذه المرحلة بالتحديد. هذا المشروع للهيئة العامة للإسعاف، للهيئة العامة أو هيئة الدفاع المدني والإسعاف. ورحب بضيفي هنا في الاستوديو الرائد حمد بن عبد الله المفرجي، مدير إدارة الحوكمة الطبية بهيئة الدفاع المدني والإسعاف. مساك الله بالخير،
2: يا اهلا وسهلا اخي العزيز. بدايه نشكركم على اتاحه الفرصه لتسليط الضوء على احد المشاريع الهامه في هيئه الدفاع المدني والاسعاف.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم، عساكم على القوه، ونبارك لكم هذه الخطوه، موفقين ان شاء الله
2: بالخير. جزاكم الله خير، وان شاء الله يكون يعني مشروع ياتي بثمار جيده على هيئه الدفاع المدني والاسعاف وكذلك المجتمع.
1: طيب يعني لو جينا نتحدث، لماذا تم اختيار نظام إدارة الجودة ISO، وإيش اللي يمكنه يعني أن يضيف هذا النظام إلى منظومة خدمات الإسعاف؟
2: بداية يعني المشروع هو أحد المشاريع التطويرية اللي حاليا تعكف عليها هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وطبعا هذا أحد المشاريع المنبثقة من استراتيجيات رؤية عمان 2040، والتي يعني تتمثل في عدة محاور، وهي الإنسان والمجتمع والتنمية، وكذلك تجويد الحوكمة والتكامل بين القطاعات والمؤسسات الخدمية.
1: جميل. طيب إيش أبرز المراحل اللي مر فيها المشروع يعني منذ انطلاقته وحتى الوصول إلى مرحلة الحصول على الشهادة؟
2: طبعا بداية المشروع ابتدأ من 2026 شهر يناير، ومر بمراحل متعددة، تقريبا 6 مراحل إلى حد الحين. بداية المرحلة الأولى وهي مرحلة تحليل الفجوات و تقييم الوضع الحالي للأعمال المقدمة من هيئة الدفاع المدني أو من الإدارة العامة للإسعاف بشكل دقيق، تبعتها تحديد نطاق إدارة الجودة والأعمال المصاحبة التي سوف يتم تطبيق الأنظمة التي سوف يتم إنشائها من خلال تحسين الإجراءات وتجويد المعايير. تلتها في المرحلة الثالثة بناء الإجراءات والنماذج الخاصة بالعمل، بحيث أنها تتناسب مع الأعمال المقدمة في الميدان. بعد ذلك يعني تم يعني كتابة السياسات والمعايير أو المقاييس اللي هي الكي بي ايز الخاصه بالاسعاف.
1: طيب ممكن بس نطلع فاصل قصير للفتره الدينيه لاذان العصر وراجعين لكم في البعد الخامس
0: وعلى القاطنين خارجها مراعاه فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة.
3: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
4: وحياكم الله من جديد مستمعينا الأكارم فيما تبقى من عمر هذا اللقاء يوم الخميس، كذا نأمل تقضوا برفقتنا وأنتم متجهين إلى القرى، الولايات، المحافظات، وجهاتكم وين ما تكون. نقول الله يرعاكم ويحفظكم وأجازة سعيدة وممتعة على الجميع، وتستمتعوا بكل محتوى وموضوعات حلقات البعد الخامس، وإحنا أيضا مع نهاية هذا الأسبوع. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي في الأستوديو الرائد حمد بن عبد الله المفرجي، مدير إدارة الحوكمة الطبية بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وحديثنا حول هذا المشروع، مشروع الجودة في خدمات الإسعاف، والهدف من إطلاقه في هذه المرحلة. حياك الله من جديد الرائد.
5: أهلا وسهلا.
4: يا مرحبا وسهلا فيك.
5: استكمالا للمراحل اللي مر بها المشروع، طبعا مر بمثل ما أسلفنا سابقا، مر بمراحل متعددة. المرحلة الرابعة هي من أهم المراحل، وهي التدريب والتوعية على هذا النوع من الإجراءات الجديدة. وكذلك بعد هذه المرحلة يتم مرحلة التطبيق الفعلي للإجراءات والعمليات المستحدثة في نظام إدارة الجودة. يتبعه المرحلة اللي هي قبل الأخيرة، مرحلة التدقيق الداخلي، وهدفها قياس مدى موائمة الإجراءات، وكذلك على أساس الحصول على الفجوات و معرفة مواقع الخلل في بعض العمليات والإجراءات. يتبعها مرحلة قبل النهائية، وهي تصحيح الإجراءات قبل مرحلة التدقيق الخارجي. المرحلة الأخيرة واللي حاليا احنا جالسين يعني نقوم فيها، وهي مرحلة التدقيق الخارجي، ويقام بها عن طريق فريق مستقل لنظام إدارة الجودة لإجازة الهيئة والإدارة العامة للإسعاف، ويعني إجازتها على نظام الآيزو 9001.
4: جميل. طيب كيف سيتم التعامل هنا الرائد حمد مع الملاحظات وحالات عدم المطابقة وتحويلها إلى إجراءات تصحيح أو تصحيحية وفرص للتحسين كذلك؟
5: طبعا يتم التعامل مع الملاحظات. فلسفة إدارة الجودة هي ليست يعني تصيد الأخطاء والملاحظات، وإنما تحويل الملاحظات إلى إجراءات تصحيحية وسياسات تصحيحية، بحيث يعني تحسن من جودة العمل، وكذلك متابعة أثرها. يعني الملاحظات هي أحد المغذيات الإيجابية لنظام إدارة الجودة، يتم تحليل جذور الملاحظات والمشاكل بحيث يتم الاستفادة منها والخروج بدروس وكذلك يعني عمليات ونماذج جديدة لتحسين الجودة.
4: جميل، يلا عسى الله يقويكم ويعني جهودكم واضحة، وعسى إن شاء الله المشروع فعلا يحقق أهدافه من خلال التكاملية والعمل بينكم.
5: بإذن
4: طيب
5: الله.
4: هنا مثلا أهمية مؤشرات الأداء في المشروع، يعني هل يمكن فعلا أن تساعد في قياس مدى التقدم وتحقيق الأهداف؟
5: واحدة من الأهم الأشياء الموجودة في نظام إدارة الجودة وهي خلق مؤشرات أداء لجميع الأعمال المرتبطة بالنطاق. طبعا بشكل مبسط هو تحويل الأهداف المرسومة إلى أرقام، لأنه أصدق لغة ممكن أنك أنت تتعامل معها هي لغة الأرقام بالفعل. فيعني على سبيل المثال لا للحصر، سرعة الاستجابة هي عبارة عن دقائق قصيرة أو ثواني معدودة من يتم متابعتها من خلال يعني عمليات يعني متابعة حركة مركبات الإسعاف منذ استلام البلاغ وإلى الوصول وإلى الحركة. هذه الأرقام وهذه المؤشرات تعطيك صورة واضحة عن مدى كفاءة وفاعلية النظام، بالإضافة إلى يعني الأرقام والمؤشرات تساعد متخذين القرارات على بناء قرارات سليمة مستقبلية سليمة في يعني فيما معناه. فلنفترض موقع من المواقع توجد به يعني حالات أو بلاغات أعداد كبيرة، بشكل منطقي ممكن أن يكون نطاق المركز غير قادر على استيعاب هذه البلاغات وكمية هذه البلاغات، يعطي متخذ القرار إشارات على أنه إضافة مراكز زيادة، إضافة أطقم في المنطقة لتحسين الاستجابة، وكذلك يعني الهدف الرئيسي هو الإنسان أو تقديم عناية صحية سريعة للإنسان. فالمؤشرات مهمة جدا وحاليا نعتمد عليها بشكل كبير في اتخاذ القرارات وتقييم الخطط وكذلك متابعة استمرارية الأعمال واستمرارية تنفيذ الخطط.
4: طيب فيما يتعلق ب يعني أهمية آراء وملاحظات المستفيدين والعاملين في تطوير نظام الجودة وتحسين الخدمة،
5: مثل ما أسلفنا سابقا آراء المستفيدين، إحنا من يستفيد من الخدمة عندنا؟ طبعا الأغلب هو المواطن والمقيم في سلطنة عمان.
4: نعم،
5: الآراء هم هي يعني مهمة جدا في آلية يعني التجويد وتحسين الخدمة، ومن خلال يعني نظام إدارة الجودة تم خلق 4 قنوات خارجية لاستلام الملاحظات، منصة تجاوب وموقع الهيئة وغيرها من المساقات التي ممكن أنه المريض أو المواطن يرفع ملاحظاته ويتم دراستها ويعني تحليلها والاستفادة منها وعمل يعني دروس مستفادة وخلق إجراءات جديدة من خلال هذه الملاحظات. الهدف الرئيسي هو تقديم خدمة ترضي المجتمع. طبعا احنا يهمنا بشكل كبير يعني ثقة متلقي الخدمة، وهي احد الأعمدة الرئيسية، الثقة في الخدمة المقدمة احد الأعمدة الرئيسية في العمل. المواطن أو المقيم لن يطلب خدمة إلا إذا كان على ثقة أنه سوف يقدم له خدمة عالية ومؤطرة وقانونية وحرفية في نهاية المطاف.
4: طيب إذا جينا نتحدث عن دور التوثيق ودقة المعلومات وتوحيد أيضا النماذج والإجراءات في بناء نظام إدارة جودة يكون فاعل،
5: طبعا هذا الدور هو أحد يعني الأدوار الأساسية أو التوثيق. بشكل بسيط ومختصر، إذا عملت عمل ما ولم توثقه كأنك لم تعمله، يعني لو نضرب مثال بشكل بسيط، لو أنه أحد الأشخاص أو مسعف من المسعفين عمل وكان جيد و أو أنه يعني عمل أعمال أخرى لعلاج المريض ولكن لم توثق، أو في الجانب الآخر عمل خطأ وساءت حالة المريض في من خلال مراجعة تقارير العناية الطبية والمساءلة، إذا لم تكن هناك يعني بيانات مسجلة وادعاء أنه هنا في يعني أنا عملت أو أنا يعني ولم توثق،
4: نعم
5: تعتبر غير موثقة. فالتوثيق مهم جدا. كذلك يعني الإجراءات كلما كانت موثقة سهلة بالتعامل معها والوصول إليها من صحيح. قبل المتعاملين مع الخدمة.
4: طيب إذا يعني تحدثنا عن أهمية التدريب، التوعية في تهيئة المنتسبين لفهم متطلبات النظام وتطبيقها بالشكل الصحيح.
5: طبعا التوعية بأي نظام جديد هي أحد المرتكزات الأساسية لنجاحه، فكلما كان مستخدمين النظام واعيين بأهمية الإجراءات هي ليست يجب أن يوصل يعني المستخدم لهذه الإجراءات إلى قناعة مفادها أنه نظام إدارة الجودة والنماذج والاستمارات المستحدثة أو العمليات المستحدثة في هذا العمل ليست لإجراء فقط يعني ملء البيانات أو هي كأنها عبء كبير، لا، هي أصلا عملت لأهداف كبيرة، لقياس، لتحسين، لتطوير المنظومة. يجب أن يعني التدريب أو تكون هناك ثقافة في إدارة الجودة، يتم بث هذه الثقافة ما بين الموظفين بشكل يعني عميق، بحيث أنه يكون المنتسب لتكون لديه قناعة بأهمية هذا النظام وتدفعه لاستخدامه والعمل به.
4: طيب إذا جينا نتحدث عن التدقيق الداخلي ودور هذا التدقيق في التأكد من جاهزية النظام وتحديد أيضا الجوانب اللي تحتاج إلى تحسين.
5: طبعا التدقيق الداخلي هو أحد المراحل المهمة وتعتبر كأنها بروفة نهائية إلى مرحلة التدقيق الخارجي والإجازة.
4: نعم.
5: التدقيق الداخلي بصورة أخرى يفتح لك بعض النوافذ التي لم تكن يعني مرئية لديك، أو بعض الملاحظات التي لم تكن يعني واضحة أثناء التطبيق.
4: نعم.
5: من خلالها يتم يعني مناقشتها مع رئاسة الهيئة و إصدار قرارات لتعديل هذه الإجراءات وتحسينها. فالتدقيق الداخلي هو مرحلة مهمة للتدقيق الخارجي، فمن الضرورة بمكان أنه يكون التدقيق الداخلي شامل لجميع الإجراءات ودقيق وموثق كذلك، إنه هذه النتائج التدقيق الداخلي بعد التطبيق يجب أن تعالج قبل فترة التدقيق الخارجي.
4: طيب مع الوصول إلى مرحلة التدقيق الخارجي اللي هو بنظام وفق الآيزو،
5: نعم.
4: ماذا تمثل طبعا بالنسبة لكم هذه المرحلة وإيش اللي سيتم التحقق منه خلال هذه المرحلة؟
5: طبعا التدقيق الخارجي هو يعني أحد المراحل في نظام إدارة الجودة، وخلنا نقول أنه كأنه هي بداية لما بعد التدقيق الخارجي، وهي عملية طبعا بشكل مختصر التدقيق الخارجي هو إجازة الإجراءات وإجازة النظام وتوافق مع المعايير المنصوص عليها في نظام إدارة الجودة آيزون 9001، التأكد من مطابقة جميع المراحل مستوفية لشروط المواصفة، بعدها يتم تطبيقها بشكل جيد وبشكل دقيق جدا، بحيث أنه مرحلة أخرى ما بعد التدقيق الخارجي وهي تتبعها بعد 6 أشهر وسنة، وإلى يعني سنوات متقدمة، بحيث أنه هي مرحلة، وخلنا نقول سنة أولى في الدراسة للتدقيق الخارجي. بعدها ينطلق الفريق في الإبداع وكذلك تطوير الإجراءات، حتى وإن كانت هي جيدة يتم تحسينها وتطويرها وإدخال بعض التحسينات والابتكارات في الإجراءات والنماذج.
4: جميل. طيب في ختام هذا اللقاء، إيش اللي تطمحون يعني إلى تحقيقه من خلال هذا المشروع من حيث الجودة لخدمات الإسعاف بعد الحصول على الشهادة، وكيف أيضا يعني تضمنون المحافظة على هذه الاستمرارية في مجال التحسين والتطوير؟
5: طبعا الهيئة دائما تسعى إلى تقديم خدمات إسعافية وخدمات أخرى متميزة تحدث فارق في أرض الواقع. الأهداف كبيرة جدا ما بعد إرساء نظام الجودة، وكذلك يعني الوصول إلى معايير عالية ومتوافقة مع المعايير العالمية في تطبيق الخدمات الإسعافية أو خدمات الطوارئ بشكل مختصر. وكذلك يعني الهدف الآخر هو الاستمرارية وكذلك التحديث والابتكار في الخدمات المقدمة من قبل الهيئة.
4: عساكم على القوة، موفقين للخير، وإن شاء الله دائما من نجاح إلى آخر.
5: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم على
4: تحية لك استضافة. وتحية لزملائكم معكم في هذا المشروع. إذا كل التحية والشكر للرائد حمد بن عبد الله المفرجي، مدير إدارة الحوكمة الطبية بهيئة الدفاع المدني والإسعاف، وحديثنا حول الهدف من إطلاق المرحلة الخاصة بمشروع الجودة في خدمات الإسعاف، وتحدثنا أيضا ببعض النقاط، ووقفنا أيضا إلى جانب بعض المراحل. إلى هنا نكون وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من البعد الخامس، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله يوم الأحد المقبل. نأمل كذا نكون وفقنا في تقديم هذه المضامين وهذه المحتويات والعناوين. دائما هي متابعة لحظة بلحظة وموضوعية لنقل كل ما هو جديد والوقوف على أبرز الأحداث المحلية والمشاريع والأعمال في مختلف القطاعات، ونقرب لكم الصوت والصورة من خلال ترددات الشبيبة ومن خلال أيضا منصات التواصل الخاصة بالشبيبة. نلقاكم إن شاء الله إلى ذلك الحين، نترككم في حفظ الله ورعايته. كنت معكم أنا حفيظ جعبو في تقديم الحلقة، في الإعداد وفي الإخراج المرئي الزميلة أشواق العمري، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة اف ام 97.5 مسقط و98.5

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 6 لحد 8 المساء.

مساء المحبة ومساء السعادة ومساء الخير ومساء البدايات الجديدة وشهر جديد. نتمنى يا رب أن هذا الشهر بإذن الله تعالى يحمل كذا بين أيامه كل خير وكل بركة وكل سعادة لكل من يستمع للشبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و 98.5 في ظفار. وأكيد بما أن الأول من أكتوبر فدائما نحن في كل بداية من بدايات الشهر دائما نبارك لمواليد أكتوبر. فكل عام ومواليد أكتوبر بكل خير. كل عام لأسماء المشيفري والعمر كله يا رب يا أسماء. طبعا

كذلك مواليد أكتوبر معروفين بأنهم عشاق للقهوة. لو أن أعرف وحدة في مولودة في أكتوبر وما تحب القهوة بدن، بادية شوية تحب القهوة. كذلك يقولكم مواليد أكتوبر جذابون ولديهم مقاييس خاصة للجمال، لبقون في الحديث، صريحون لدرجة قد تربك وتؤلم. هنا صح. عاطفيون، حالمون، سريعو الغضب وبنفس الوقت سريعو الرضا، ولديهم حب عالي للذات. وكذلك من مميزات مواليد شهر أكتوبر مستمعين، يتقن فن الحديث، يهتم كثيرا بمن يحبه، يعطي لكل أمر في حياته حقه ولا يتعاطى معه باستخفاف، جذاب بحديثه ويجيد العلاقات العامة، إطلالته مميزة ويهتم بشكل الخارجي، لا يكذب ولا يحب الإدعاء، عطوف، يعطي الأهمية الكبرى للأصدقاء ويبحث عنهم دائما، يجرح بسهولة لكنه يغفر بسرعة، أناني، عصبي المزاج، لا يعرض المساعدة إلا إذا طلبت منه. وأيضا يقولكم من الشخصيات أو صفات مواليد شهر أكتوبر أنه يفقد ثقته بنفسه بسرعة، وكذلك يحب السفر والترحال ويحب الفن والأدب ويغار بسرعة. إذن العمر كله يا رب لكل مواليد أكتوبر. وأيضا وداد النوفلي على الشبيبة على 94777975، نمس عليك يا وداد النوفلي. وداد النوفلي تقول في بداية أكتوبر، عسى ربي يوفقكم ويسعدكم وأبا كلمة حلوة لمواليد أكتوبر، لعيالي وقاص وود. فالعمر كله يا رب للأبطال وقاص وود، والعمر كله لهم يا رب، إن شاء الله تشوفينهم كذا في أعلى المراتب.

أيضا مستمعينا، الأول من أكتوبر من كل سنة دائما الدول تحتفل بيوم القهوة العالمي، والعشاق وعشاق القهوة ومحبي القهوة، في ناس وايد يحطون بالتحديد هذا اليوم كذي مقولات وعبارات عن القهوة، أحيانا تكون مقتبسة من كذا شعراء من أدباء، والبعض الآخر يتفنن بعبارات الخاصة للقهوة. فبمناسبة اليوم العالمي واليوم الأول من أكتوبر للقهوة، المناسبة اللي ما تحتاج دعوة رسمية عشان نحتفل فيها، بس الكل اللي تحتاجه فنيان قهوة مزاج رايق. فخلونا نشوف كذا شو قهوتكم المفضلة، فشاركونا مستمعينا على 94-777-975 شو قهوتك المفضلة؟ يا ترى هل هي القهوة العمانية، ولا تحب اللاتيه، أو تحب الأمريكانو أو الإسبريسو، ولا عندك اختيار ثاني؟ شاركونا أكيد عبر الواتساب على 94-777-975. طبعاً مستمعينا، الروايات إن من وين بدت القهوة دائماً تكون الروايات مختلفة. البعض يقول إن من مرتفعات إثيوبيا، وبعدها انتقلت إلى اليمن، وهناك بدت زراعتها وتحضيرها بشكل منظم، ثم انتشرت من الجزيرة العربية إلى مناطق مختلفة من العالم، ومن بينها الأناضول وبلاد الشام ومصر، وبعدها وصلت إلى أوروبا. ومع انتشارها وظهرت المقاهي كأماكن للقاء والحوار والنقاش، وأصبحت أكيد القهوة جزءاً من الحياة الاجتماعية والثقافية في كثير من المجتمعات.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: يا ترى ليش الأول من أكتوبر مستمعينا؟ ليش الأول من أكتوبر اختاروا هذا اليوم إنه يحتفل العالم كله بالقهوة؟ طبعاً مستمعينا، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للقهوة هذا التاريخ في عام 2014، يعني قولوا يعتبر قريب أساساً هذا الاحتفال ليكون يوماً موحداً للاحتفاء بالقهوة حول العالم. يعني من 12 سنة وبدينا نحن كلنا في كل ما يكون الأول من أكتوبر نحن نحتفل بيوم العالمي للقهوة. كذلك مستمعينا، طبعا أنا عندي فضول دايما أقول ليش بتحديد هذا التاريخ خلوا يوم عالمي محدد لهذا الشيء الفلاني؟ هل بسبب مثلا معرفتنا بهذا الشيء، أو بسبب اكتشافنا يصادف بهذا التاريخ؟ لكن لا، يقولكم الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الأول من أكتوبر يوما دوليا للبن في قرارها 80/248، والمناسبة ما تتعلق فقط بالفنجان اللي نشربه، هي أيضا تسلط الضوء على الأشخاص والمزارعين وكل العاملين في رحلة القهوة من المزرعة إلى الفنجان. فعلا مستمعي، ترى نحن لو فكرنا فيها القهوة تعتبر صناعة عالمية. يعني الأمم المتحدة كذلك تشير إلى أن ما يصل إلى 25 مليون أسرة زراعية تنتج نحو 80% من قهوة العالم، ومعظم هذه الأسر موجودة في الدول النامية. طبعا في ناس ما شاء الله يعرفون يعني من شكل البن يعرفون هذا شو نوع القهوة أو نوع البن. البعض يقول لك هذه أرابيكا، وحتى من الطعم يقول لك هذه أرابيكا، البعض يقول لكم هذه روبوستا، وفي ناس يعني مثلي تعال واشرب ما نعرف أبدا شو هالنوع. المهم إن القهوة تصح شو يقولون، تصحصحنا وتخليه مزاجنا وايد عالي. فإذا كنت من الناس اللي دايماً يدخل الكافيه ويختار بين أنواع البن ويفهم في السوالف، وفي ناس أيضاً مثل ما ذكرت ما يفهم بأنواع البن، فخلونا كذي مع بعض نقول أبرز أنواع البن التجارية اللي هي الأرابيكا والروبوستا. الأرابيكا هي الأكثر انتشار، وغالباً تتميز بنكهة أكثر نعومة وحموضة متوازنة، بينما الروبوستا تكون أقوى في النكهة وتحتوي عادة على نسبة كافيين أعلى، ولذلك تدخل كثيراً في بعض الخلطات والقهوة سريعة التحضير. وكذلك طريقة التحضير مستمعينا بعد تختلف بشكل كبير. فمثلاً عندنا الإسبريسو والفي 60 أو القهوة المقطرة والبور أوفر والقهوة الباردة وغيرها، وكل طريقة أكيد تعطيك تجربة مختلفة حتى لو كان البن نفسه. عاد هني تتوهق يوم تروح كافيه ويقول لك يسألك كذي عن أنواع البن إن شو تختار. أنا بس مجرد ما أسمع اسم أرابيكا على طول أقول أرابيكا، ولو أهز راس إني أنا فاهمة تراني. إذن مستمعين شاركونا شو نوع أو شو قهوتكم المفضلة على 94777975. بما أن اليوم الخميس الونيس والخميس الممتع، فحطين الموضوع كذي عام، إن أي كلام تبون تكتبونه عن المعشوقة السمراء فنحن حاضرين نقرأ مشاركاتكم. تحياتنا لك يا سامي العبدلي، يقول أختي أبرار كيفك، طمنين عليك، عساك بصحة وعافية. أكيد أنا بخير يا سامي، دامك بخير. ويقول تحياتي لجميع المستمعين وبالأخص لكل من يعرف طبيعي، وتحية خاصة لأخي يعقوب بن مسلم سيابي راعي بدبد، والله يسعد ويحفظ الجميع. كل شكر لك يا سامي العبدلي. وأيضا خميس الجابري يقول مساء الخير ومساء الورد ومساء الجمال، أمسي على كل مستمع في الشبيبة، أمسي على أبرار وبدر وأقول إجازة سعيدة ودرب السلامة، ربي يحفظ الجميع يا رب العالمين، اليوم الخميس ما نريد سرعة. ويقول أن أحب كراميل لاتيه، أحب أي أكل أو مشروب في كراميل. بالعافية عليك يا خميس. إذا مستمعينا شو قهوتكم المفضلة؟ عنود من دولة الإمارات تقول العنود هناك أشياء لا تحتاج إلى مناسبة كي نحبها، لكن القهوة تستحق أن نحتفل بها كل يوم. جميل يا عنود. وميثا ميثا الزيدي تقول طبعا سبانيش لاتيه أو كولد برو سيجنتشر. جميل، واختيارات رائعة يا ميثا. وأما ابتسام أم غيث تقول إسبريسو في 60، وباثنينهن ما حد يضبطهن إلا قليل. طيب يا أم غيث، نحن كذا بنفاجئكم إن بعد شوي إن شاء الله راح يكون معنا ضيف أو مختص بالقهوة وخبير قهوة، وراح يعرفنا ليش البعض ما يضبط الإسبريسو وما يضبط الفي 60، وكيف الواحد ممكن أن يدخل في ورش موجودة في مسقط أو في ولايات عمانية ويقدر يحترف ويكون باريستا خبير وباريستا خطير. أما فاطمة الهشم تقول الأمريكانو. أما حمدان الرديني، حمدان الرديني يقول لو طال الكلام وكثرت أنواع القهوة تبقى القهوة العمانية هي السر والشغف الأصيل. فنجان دافئ يفوح بريحة الهيل والزعفران، كفيل إنه يمسح تعب اليوم كأنما كان. القهوة العمانية بالنسبة لي ما مجرد طعم، هي طقس هادي ورسالة دفء لأيامنا، وبصراحة ما حبيت ولا أظن بحب غيرها. جميل يا حمدان، وفعلا القهوة العمانية دايما مميزة، وتقريبا القهوة العمانية تختلف من محافظة إلى محافظة أو من ولاية لولاية أو حتى من بيت لبيت طريقة التحضير. البعض يحب القهوة العمانية التي فاتحة، والبعض يحب القهوة العمانية الثقيلة، والبعض يضيف لها كذا مثل ما ذكرت الهيل والزعفران. فجميل وحلو أن نحن نحافظ أيضا على عاداتنا ونحافظ على القهوة العمانية.

0: خبر فني خلى الجمهور يبدأ يشتغل محلل ومحقق في نفس الوقت، إيش السالفة يا ترى؟
1: يصحاب لو في غيابه غاني تفقس غاني ضعف غمطية حنص.
0: طبعا هذه الأغنية اللي تسمعونها الحين للفنانة بلقيس، طبعا معروف الفنانة بلقيس دايما تنوع في الألوان الغنائية وتنوع كذا باللهجات الغنائية، لكن كذلك الفنانة اليمنية بلقيس مستمعين الأحبة فتحت باب التكهنات بعدما نشرت صورة جمعتها بالفنانة العراقية رحمة رياض وكتبت تعليق بسيط لكنه كفيل يشعل الفضول، والصحف دائما تتكلم في السوشيال ميديا، الناس بدأت تتكلم. طبعا لما نشرت البوست الفنانة بلقيس تقول صدفة التقينا واتفقنا على شيء حلو مع بعض، وهذا طبعا السؤال اللي طلع مباشرة، شو هو الشيء الحلو اللي اتفقن عليه بلقيس الفنانة بلقيس فتحي ورحمة رياض؟ بلقيس ما كشفت عن تفاصيل المشروع ولا قالت إذا كان أغنية أو ديو غنائي أو تعاون من نوع ثاني، وهذا اللي خلى المتابعين يتسائلون هل نشوف قريبا صوت بلقيس يجتمع مع صوت رحمة رياض في عمل غنائي واحد، أو إن المفاجأة مختلفة تماما. طبعاً مستمعين الاثنين أصلاً عندهم تجارب فنية متنوعة وتعاونات سابقة. طبعاً الفنانة رحمة رياض الفنانة العراقية بدأت مشوارها من برامج المواهب ووصلت إلى نهائيات ستار أكاديمي عام 2010، وبعدها قدمت طبعاً مجموعة من الأغاني اللي حبها فيها الجمهور وحب صوت رحمة رياض.

وطبعا أكيد ما ننسى أغنية وعد مني وعد لرحمة رياض، وأيضا الكوكب، أغنية الكوكب اللي وايد اشتهرت، وأغنية ماكو مني اللي غنتها كذا بلون عراقي جميل ومميز. وكذلك رحمة رياض أثبتت نفسها واشتغلت وايد على عمرها إلى أن شاركت في أعمال عربية كبيرة، من بينها أغنية كأس العالم 2022 Light the Sky إلى جانب بلقيس ومنال ونورة فتحي. أما طبعا بلقيس، الفنانة بلقيس فتحي، فمسيرتها أكيد بدأت بشكل مبكر، ثم انطلقت فنيا بصورة أكبر من عام 2011، وقدمت خلال السنوات الماضية أعمال بلهجات وأنماط عربية مختلفة، من الخليجي إلى المصري إلى اللبناني والمغربي، مثل هذه الأغنية اللي نسمعها الحين.

وأكيد محبي الفنانة بلقيس دائما يستذكرون ألبوماتها مثل ألبوم مجنون وألبوم زي ما أنا وأراهنكم وحالة جديدة. وصلنا إلى ألبوم غل الذي أعلنت عنه في 2026 ويضم 8 أغنيات.

طبعا مستمعينا اللافت ان بلقيس ورحمة سبق واجتمعتا فنيا مثل ما ذكرنا في أغنية كأس العالم 2022 Light the Sky 2022، لكن هذه المرة الجمهور جمهور رحمة رياض وجمهور بلقيس وايد كذا يعني لافت انتباههم هذه البوست اللي نشرته بلقيس والكلام اللي حطته، فدائما يتسألون هل فعلا راح يكون في ديو جديد يجمعهم مع بعض. ونسمع كذا أغنية صوت عراقي مع صوت يمني، وطبعا نطرب بهذه الأصوات الجميلة، فننتظر ونشوف، ما في شيء ورانا، لكن واضح أن أكيد الفنانة بلقيس كالعادة عرفت كيف تقول جملة صغيرة وتخلي دايما جمهورها ومحبينها بألف سؤال.

0: مساكم الله بالخير مجدداً مستمعين الأحبة. طبعاً اليوم الأول من أكتوبر اليوم العالمي للقهوة، والقهوة بالنسبة للبعض أكثر من مجرد مشروب. البعض كذا يشوف أن عالم القهوة بشكل عام هو عالم من الشغف والمهارة وثقافة مجتمع كامل، والبعض الآخر يدخل كذا في مسابقات في بطولات مثل ضيفنا القادم اللي راح نتعرف عليه بعد شوي. فيسعدنا أكيد اليوم نستضيف منذر الحبسي، باريستا في أسطول البن العماني، وأيضا بطل عمان في بطولة الأيروبريس 2023، وبطل الخليج في بطولة القهوة المقطرة 2025، ورئيس لجنة الفعاليات في مجتمع القهوة العماني. حياك معنا منذر.
1: الله يحييك أختي برار، كيف حالكم أول شيء؟ ونسعدنا طبعا، شكرا للاستضافة، ونتمنى عيد مبارك لكل محب للقهوة، حياكم الله.
0: أكيد طبعا، رغم أن على فكرة منذر ترى في ناس اللي ما يحبون القهوة يقولون يا ربي حزب القهوة وعشاق القهوة وايد تبالغون تراكم، بس أنا ما أحس فيه مبالغة.
1: أكيد أكيد في بعض المبالغات تجي من بعض الناس، ولكن كذا الناس أذواق
0: تستاهل المعشوق السمرة المبالغة، صح؟
1: أكيد أكيد
0: أكيد طبعا. طيب أكيد في قصة كذلك لمنذر الحبسي، طبعا هذه القصة خلتك كذا شغوف بعالم القهوة بشكل عام، فكيف بدت معك هذه القصة؟
1: والله هي البدايات كانت في أواخر 2016 تقريبا، يعني هي فقط تجارب بدت نشرب القهوة طبعا كثير في البيت، فمن هناك بدأ الموضوع من البيت، يعني بحكم شربنا للقهوة المبالغ فيه خليني أقول. ولكن طبعا الهواية تبدأ بفكرة، والفكرة تتحول إلى هواية، وبعدين تتحول إلى شغف. في بعض الأشياء موجودة في القهوة هي اللي خلتني أبدأ هذا المشوار، والتساؤلات طبعا، هذه ليش تطعم مرة، هذه ليش تطعم حامضة، هذه ليش تطعم كذا، هذه ليش ثقيلة، هذه ليش خفيفة. فمن هناك بدأ الموضوع أن أنا لازم أفهم أكثر، لازم أتعلم القهوة أكثر.
0: يعني نقدر نقول نحن الفضول قادك لعالم القهوة وخلاك كذا شغوف
1: الفضول.
0: وتشارك في المسابقات أكيد. والتجارب الكبيرة
1: أكيد.
0: جميل. طيب شو اللي يميز طبعا اللي ناس اللي أوكي يحبون ويشربون القهوة كل يوم، بس ما نفهم بين القهوة المختصة وبين القهوة العادية، فلو كذا تعرف لنا وتخبرنا شو اللي يميز القهوة المختصة عن القهوة التقليدية؟
1: القهوة المختصة معاييرها تكون مختلفة تقريبا. ليش هي سميوها قهوة مختصة؟ ولا لأن هي تكون بمعايير شوية أفضل من القهوة التقليدية، من الزراعة إلى القطف إلى المعالجات كل هذه. والحين نحن وصلنا إلى مرحلة أن القهوة المختصة تقيم من مقيمين مختصين حول العالم، ففي تقييم يبدأ من 80 وفي تقييم يبدأ من 90. فهذه التقييمات القهوة بعد الزراعة وبعد المعالجات، لما القهوة توصل لهذه المعايير أو توصل لهذا السكور فهي تكون قهوة مختصة. وطبعا نكهاتها تكون مختلفة، من الفاكهية إلى الكلاسيكية، في اللي تطعم شوكولاتة، في اللي تطعم فواكه. فهذه القهوة المختصة تكون أشكالها مختلفة وطعمها أحلى يعني.
0: أيوة تعرف على فكرة يعني وايد أحيانا بعض الكافيهات شوي يوهقونا نحن الناس العادية اللي ما تفهم في عالم القهوة، يقولون مثلا تختارون أرابيكا بعدين ما أدري يجيبون مصطلحات. أنا طبعا ما عارفة غير كلمة أرابيكا، فدايما أختصر أقول أرابيكا. ففي وايد كذا أنواع وكلهم يختلفون، ولاحظت فعلا في كذا شيء بنكهة الفروتي وهذا اللي ما وايد أحبه، في نكهة كذا قوية هذا اللي أنا يعجبني وايد.
1: طبعا طبعا
0: جميل هذا الشيء. طيب تجربتك في بطولة الأيروبريس، بس قبل لا تخبرنا عن كيف كانت تجربتك في هذه البطولة، لو تعرف المستمعين شو يعني بطولة الأيروبريس.
1: طيب بطولة الأيروبريس تكون بطولة سنوية تتسوى في كل دولة تقريبا.
0: حلو.
1: البطولة عبارة عن أن الباريستا بعد ما يشارك فيها هذه البطولة ويسجل اسمه فيها يبدأ يتدرب على أداة الأيروبريس. أداة الأيروبريس هي تكون شوية مختلفة عن أداة الـ V60 مثلاً، أو هي القهوة المقطرة. أداة الأيروبريس تكون بالضغط، فهي اختلافها بسيط عن بطولة أو قهوة الـ V60، تكون فيها معايير مختلفة، هي تسولها بطولة لأن هي مثل ما تقولي الباريستا ممكن أن يكون فيها كرياتيف أكثر.
0: أيوة.
1: فيها تحدي أكثر. كيف أنك كنتي تقدري تطلعي قهوة موزونة للحكام يتم تقييمها من الحكام وتفوزي فيها. فبطولة الأيروبرس تتسوى سنويا واللي يفوز فيها محليا يروح ينافس على مستوى العالمي أينما تقام سنويا طبعا ويحصل الفرصة طبعا أن يمثل بلده.
0: جميل. وقبل 3 سنوات طبعا منذر الحبسي كان بطل الأيروبرس يعني وخذت كذا تجربتك في هذه البطولة.
1: أكيد.
0: طيب كيف يعني خبرنا كذا عن هذه التجربة تجربتك وهل كنت متوقع أنك تفوز أو لا؟
1: لا طبعا لا. البطولة
0: كان منافسة قوية.
1: أكيد أكيد. غير كذا أصلا بطولة 2023 اللي فزت فيها على مستوى السلطنة كانت هي أول بطولة لي في حياتي كلها. إنزين. فالبطولة كنت أريد أشارك فيها عشان أتعلم وش يعني إيروبرس، وش يعني المنافسة في الإيروبرس، كيف وجه البطولة، التقييم من الحكام يكون على أي شكل. ولكن قلت ليش لا، خلينا ننافس. وسبحان الله نصيب جاء من صالحنا يعني وفزنا في البطولة ورحنا ننافس على في هذيك السنة في 2023 كانت المنافسة العالمية في استراليا
0: ما شاء الله
1: في سيدني. وكانت البطولة العالمية كانت يعني لها ظروفها طبعا ما قدرنا نتفوق فيها بحكم أننا نحن أول مرة أصلا نشارك فيها على مستوى السلطنة. ف يعني ما جات من صالحنا العالمية ولكن جات من صالحنا المحلية الحمد لله.
0: نعم، لكن يعني في نهاية التجربة العالمية على الأقل أنك مثلت السلطنة وخضت هذه التجربة العالمية، فشو يعني لك أنك أنت أول باريستا عماني تمثل السلطنة في بطولة الأيروبرس العالمية؟
1: أكيد شعور ثقيل ولكن شعور بعد بالفخر لأن أنك أنت أول يعني بالنسبة لي يعني أول عماني يمثل السلطنة في بطولات عالمية. هذا فخر جدا طبعا وشعور مثل ما هو ثقيل هو خفيف. حاولنا أن نمثل السلطنة بأكمل وجه وبوجه حسن. ما جات من صالحنا طبعا ولكن طبعا هي تجربة جدا مميزة
0: وتعلمت منها
1: وتعلمنا منها الكثير ووعدنا المجتمع القهوة العماني طبعا وعدناهم أن بيكون لنا رجعة أقوى.
0: نعم.
1: وراح نمثل على المستوى العالمي بعد من جديد إن شاء الله.
0: طيب شو معايير التحكيم تقريبا؟
1: المعايير التحكيمية شوية معقدة. طبعا يتم إعلام المشاركين في البطولة عن معايير التحكيم اللي بتكون موجودة في البطولة، فأنت أصلا يكون عندك فكرة عامة عن المعايير التحكيمية اللي بتكون في البطولة. فمن المعايير أنت أصلا تبدي تتدربي على البطولة. المعايير مثل طبعا هي معايير كثيرة ولكن أنا راح أعطيك ملخص فقط عن المعايير.
0: طيب.
1: طبعا القهوة لازم أنها تكون جدا جميلة.
0: الطعم يعني
1: الطعم الرائحة اللون. طبعا في تقسيمات في اللسان الحكام يعرفوا عنها طبعا يتم إعلامهم. طبعا القهوة المختارة في البطولة يتم إعلامها فقط للحكام، مثلا إذا كانت القهوة من أثيوبيا أو كولومبيا أو برازيل يتم إعلام للحكام أن القهوة البرازيلية ترى شكلها كذا كذا ولونها كذا كذا وطعمها كذا كذا. إنزين، فهذه المعايير فقط تروح للحكام مش تروح للمتسابقين.
0: نعم.
1: هم يخبروهم إن اختاروا لنا الكوب اللي يكون مثالي والكوب المثالي هم يشرحوا لهم إن الكوب المثالي راح يكون بدرجة لون كذا كذا وبطعم كذا كذا. إنزين،
0: يعني وايد دقيق
1: واجد دقيقة البطولة أصلاً كلها. فعشان كذا أنت لما عشان توصلي إلى ذيك المعايير محتاجة تدريب مكثف جداً.
0: أيوة. طيب طبعاً تعلمت أكيد كثير أشياء من مشاركاتك في هذه البطولات، بس خبرنا كذا أبرز الأشياء اللي تعلمتها من خلال هذه المشاركة.
1: المشاركة يبالها تدريب مكثف طبعاً
0: دائماً.
1: مثل ما قلت ولازم أنك أنت تفهمي يكون عندك فكرة سابقة عامة ودقيقة لكل أنواع القهوة اللي موجودة في العالم، من جنوب أمريكا، من شمال أمريكا، من أفريقيا، من شرق آسيا. لازم يكون أنت عندك فكرة عامة لهذه القهوة، كيف شكلها، كيف ريحتها، إيش هو الطعم اللي بتستخرجي من هذه القهوة. فلازم أن يكون عندك أصلا فكرة عامة عن جميع أنواع المعالجات والأنواع القهوة ومن وين جاية. فهذه ساعدتني واجد بعد في التدريبات، سهلت لي الموضوع، لأني أنا عندي كتيب عبارة عن تقريبا 200 صفحة، في كل صفحة فيها وصفة معينة لأي قهوة موجودة في العالم.
0: فخلاص أنت مدرب نفسك بنفسك.
1: فأنا مدرب نفسي مسبقا أصلا. أيوة. فهذه واحدة من الأشياء اللي تعبتنا أصلا.
0: أيوة. طيب تقريبا أنا وايد أشوف صانعي محتوى يقولون، اللي يتكلموا وايد عن القهوة وكذا، يقولون أنا أعرف نوع البن من الشكل، إذا كانت أثيوبية، كولومبية وما إلى ذلك، أو من الطعم أو من الرائحة. فهل فعلا أن الخبراء يعرفون أو لا؟
1: فعلا هذا كلام صحيح. طعم شكل القهوة يختلف من شكل إلى آخر. مثلا القهوة الكولومبية تختلف شكلها عن القهوة الأثيوبية، يختلف شكلها عن القهوة البرازيلية. ففي بعض الورشات أصلا يعلموش كيف تقدري تقيمي القهوة أو تعرفي نوع القهوة من الشكل. هذه ورشات مكثفة بعد، أنك أنت كيف تستخدمي لون القهوة وشكلها وحجمها ووزنها، أنك أنت تعرفي هذه القهوة من وين جاي.
0: وبعد اللي فهمت الكمية، يعني مثلا إذا أي شخص بيسوي القهوة أحيانا الطعم يختلف من فنجان إلى فنجان بسبب الكمية.
1: أكيد الكمية تختلف، وإذا اختلفت الكمية يختلف الطعم ويختلف الوزن بعد، وزن القهوة. في بعض القهوة تجي ثقيلة، في بعض القهوة تجي خفيفة. فطبعا الكمية تختلف.
0: طيب كيف الحين نحن نلاحظ ما شاء الله وايد كافيهات في عمان ويقولون نحن قهوة مختصة، فكيف تطور مجتمع القهوة المختصة عندنا في عمان؟
1: تطور بشكل كبير، خليني يمكن أقول بشكل بطيء، ولكن لكل تأخير خيرة. طبعا نحن لازم أخذنا وقتنا، خلينا أقول أخذنا وقتنا الكامل أن نحن نتعلم عن القهوة المختصة، وعشان نحن نقدمها بعد للذائقة العامة عندنا في عمان. فالتطوير كان بطيء ولكن جاب نتائج واجد جميلة، والحمد لله طبعا بعد توفيق رب العالمين. المجتمع القهوة العماني الحين كبير، الذائقة عندنا صارت أوسع، الناس صارت تطلب كل شيء في المنيو، مش قهاوي معينة أو نوع قهوة معين. مثلا خلال السنوات الماضية يعني أنا لاحظت الزباين بشكل كبير كانوا متوجهين فقط لمشروبين، سواء من الحليب أو من دون الحليب، ولكن الحين صار في توسع أكثر.
0: صحيح.
1: صارت الناس تفهم القهوة أكثر، صارت الناس تطلب القهوة المقطرة مثلا أو الإسبرسو أو اللاتي أو الأشياء الثانية. فصار في توسع، صار في فهم للقهوة المختصة بشكل أكبر.
0: نعم، ولاحظت ما شاء الله مجتمع القهوة العماني، شفت إنستغرامكم وايد تسوون فعاليات، وايد تسوون تشجيع حق الأشخاص اللي حابين يدخلون في عالم الباريستا وعالم القهوة بشكل عام. فبصفتك منذر رئيس لجنة الفعاليات في مجتمع القهوة العماني، فشو أبرز الفعاليات اللي تعملون عليها؟
1: نحن نحاول أن نقدم جميع أنواع الفعاليات اللي هي تخص القهوة.
0: نعم.
1: الفكرة العامة هي أصلاً أن نحن نعطي الفرص ونقدم الفرص لكل باريستا عماني أو غير عماني موجود في عمان، أن هو يظهر موهبته في عالم القهوة. ونحاول أن هذه الفرص تكون سنوية، مثل بطولة الإيروبرس السنة الماضية.
0: ترى
1: إحنا سويناها وكانت للجميع،
0: وكان في تفاعل
1: كبير، والحمد لله الحمد لله صار في نوع من الضجة الخليجية والعالمية بعد، بحكم أن كانت بطولة يعني ترتيبها استمر لسنة كاملة، من
0: سنة كاملة أنت ترتبون هذا.
1: ونحن نرتب يعني بعد بطولة 2024، ونحن فقط توجهنا كامل كان أن كيف بطولة 2025 تكون كاملة بأكمل وجه،
0: تكون أفضل عن النسخة السابقة،
1: تكون أفضل وأكبر.
0: جميل. طيب الشخص اللي حاب كذا يعني يبدأ رحلته مع القهوة المختصة، فشو هي القهوة اللي تنصح هذا الشخص إنه يبدأ رحلته يعني معاها؟
1: سؤال صعب شوي لأن الذائقة طبعاً تختلف من شخص إلى آخر، ولكن كبداية إذا في شخص أصلاً هو يحب إنه يدخل في هذا العالم،
0: نعم،
1: فنحن بنساعده إنه هو يدخل بشكل صحيح. نحن في مجتمع القهوة العماني دائماً نحب الشخص اللي عنده تساؤلات أصلاً عن القهوة المختصة، وإيش هي القهوة المختصة وكيف أقدر أبدأ فيها. فنحن دائماً نحب أن نوجه الأشخاص المبتدئين في هذا العالم أن هم كيف يفهموا القهوة المختصة وبعدين يختاروا القهوة المفضلة حالة. ولكن طبعاً الحين بحكم أن صار في توسع كبير في القهوة المقطرة، اختيار أنواع البن، شكلها، طعمها، ريحتها، وزنها، فصارت الناس تشوف طبعا في مواقع التواصل الاجتماعي اكثر شيء البي 60 طبعا، فالناس واجد تحب البي 60 الحين وتجي تطلب منه البي 60 في المقاهي، وانا اريدها على شكل معين واريدها على وزن معين واريدها. فدائما ونحن بالعكس نحن صانعي القهوه في المقاهي نحب لما يكون الزبون عنده هذه التساؤلات وهذه الطلبات يخلينا،
0: نعم،
1: أكيد يخلينا نحن يصعب علينا الموضوع، بالعكس نحن نتعلم أصلا من هذه الأوردرات.
0: نعم، وبدون ما يستحي أو ينحرج إن لما يسأل هذه التساؤلات، لأن البعض عنده تساؤلات لكن ينحرج يقول عني أطلع بصورة الشخص اللي ما فاهم، يعني كذا يحتفظ بالأسئلة لنفسه. لكن نحن كذلك اليوم سألنا مستمعي الشبيبة وسألنا مستمعي تو الناس شو قهوتك المفضلة، ففي أحد المشاركات قالوا البي 60 والإسبريسو، لكن للأسف قليل جدا اللي ضبطوها. فشو رأيك يا منذر، يعني هل فعلا قليل اللي يضبطونها، وكيف ممكن الواحد يقدر يضبط البي 60 أو الإسبريسو في بيته بكل احترافية؟
1: هو مش الموضوع ان الباريستا يقدر يضبطها او لا، ولكن هو الموضوع فقط ان لازم تفهم نوع البن اللي يكون معك. انواع القهوه اللي ذكرتيها هي اصعب انواع قهوه اصلا موجوده في اي منيو في اي مقهى، اللي هي الاسبريسو والفي 60. معاييرها تختلف، معاييرها جدا معقده، حتى في بعض الاحيان يعني مثلا نحن عندنا في صول البن لازم المعايير عندنا تكون ثابتة طوال السنة، حتى مع اختلاف أنواع البن، حتى لدرجة أن مثلا عشان نحن نقدم أفضل شيء للزبون لازم الصباح قبل لا ناكل أي شيء، قبل لا نشرب أي شيء، نروح نضبط جودة القهوة، نضبط جودة البي 60، نضبط قهوة جودة الإسبريسو، عشان بعدين الزبون يكون مرتاح يطلب وهو ضامن ان انا قهوتي من هنا راح اطلبها وهي بتكون باكمل وجه. فالباريستا لازم يفهم نوع القهوه اللي موجوده في يدينا. ففي بعض المقاهي يمكن الباريستا ما يتفوق في صنع الاسبريسو او الفي 60 بحكم انه هو ما عنده خلفيه عن انواع البن، فدائما نحن ننصح الباريستا انه يكون عنده خلفيه عن انواع البن.
0: نعم، يكون يعني مطلع ومثقف في عالم انواع البن وهذه الاشياء. طيب، بمناسبه اليوم العالمي للقهوه، فرساله كذا اخيره تقولها لكل مستمعي الشبيبه ولكل محبي المعشوق السمراء، دائما حنسميها اللقب المعشوق السمراء.
1: طبعا اول شيء نبارك للجميع، وهذا طبعا عيد لكل متذوق للقهوه وكل صانع للقهوه.
0: نعم.
1: اليوم القهوه صار تقريبا، يعني القهوه صارت تقريبا شيء رئيسي في يومنا، ما نقدر نكمل يومنا بدون قهوه، ما نقدر نبدا في يومنا بدون قهوه. فالقهوه صارت يعني شيء رئيسي في يومنا وتتوسع بشكل أكبر، وهذا دورنا نحن في مجتمع القهوة العماني إن نحن نوسع أكثر القهوة المختصة ونفهمها للناس ونعطي رسالة للناس طبعا إن أنواع القهوة جالسة تتوسع، كل شيء جالس يتوسع. في عالم بطولات الحين، في بطولات تابعة للقهوة، يقدر الباريستا منها أن يكون منافس،
0: يطور من مهاراته
1: وينافس ويروح يمثل السلطنة في يوم من الأيام. فهذا مجال كبير وواسع، متذوق القهوة وصانع القهوة يقدر يدخل فيه بكل سهولة. وطبعا هي مجرد تدريبات سواء كانت مكثفة أو سهلة، يقدر منها هو الشخص أصلا صانع القهوة أنه يفهمها أكثر، يستمر فيها أكثر، يتدرب فيها أكثر، يقدر يصنع قهوته في بيته وهو مرتاح، ويقدر وصولا إلى أنه هو يمثل أصلا السلطنة في يوم من الأيام، وهذا طبعا واحدة من تركيزات الباريس الاحترافي طبعا.
0: جميل جميل جدا. إذن كل الشكر لك منذر الحبسي، رئيس لجنة الفعاليات في مجتمع القهوة العماني، وبطل عمان في الأيروبريس، وبطل الخليج في بطولة القهوة المقطرة. كل الشكر على حضورك ومشاركتنا شغف القهوة، وتعلمنا منك بعض الأشياء كذا، لو كانت أشياء بسيطة لكن أشياء ممكن مهمة وتفيد أكيد الباريستا ومحبي القهوة. شكرا لك.
1: أكيد أكيد، أهلا وسهلا.
0: إذن مستمعينا كل عام، والقهوة تجمعنا دائما على لحظات جميلة.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

0: وخليك شبابي. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
2: أسعد الله مساكم من جديد مستمعينا الأحبة، لكل من مثبت الموجة على شبيبة على 97.5 في مسقط والباطنة و98.5 في ظفار، وتحيتنا أكيد لكل من شاهدنا عبر مرئيات الشبيبة. ما تلاحظون كل مرة يطلع لنا ترند جديد؟ كل مرة نحن نشهد ترند جديد، البعض على طول يروح يقلد هذا الترند ويقول بيجرب الشعور، والبعض الآخر لا بالعكس، يعني يقول لي يشوف هش اللي يناسبه وهش اللي ما يناسبه. مستمعين، ما أدري إذا مر عليكم هذا الترند، في ترند جديد للنوم يقولكم المشي حافيا على الملح قبل النوم. أنا شفت مقطع شاب سعودي، طبعا انتشر هذا المقطع وايد على الواتساب في الجروبات، يقولوا الناس اللي وايد تعاني من ارتفاع مستوى الكورتيزول أو ارتفاع مستوى هرمون التوتر، أن الملح لما هو كذا يمشي على الملح قبل النوم راح يساعده أنه يخف التوتر عنه، ينام بكل سهولة ويروح الأرق عنه على طول. والله أنا ما اهتميت بهذا المقطع، قلت ممكن هو يجرب هذه التجربة وفكر إنه يعني راح يناسب الجميع. ما توقعت إن هذا طلع ترند عالمي. فيقولكم هذه الفكرة مستمعين انتشرت على التيك توك كطريقة يقول مروجوها إنها تساعد على الاسترخاء وتحسين النوم. هذا والله أعلم. وصلت لدرجة أن بعض صناع المحتوى صاروا يحطون الملح طبعا في الصواني، وفعلا لما شفت مقطع الشاب السعودي كان حاط الملح في الصينية، وبعضهم ينثرونه على المناشف أو حتى على الأرضيات ويربون يمشون عليه قبل النوم. طبعا مستمعين هذا الترند، ومن الأشخاص اللي ساهموا في انتشار هذا الترند صانعة المحتوى تامي ويذرهيت، واللي ظهرت في مقاطع فيديو وهي تحط ملح إبسوم داخل صينية وبعدها تحرك قدميها فوق الملح قبل النوم. فعلا لاحظت الأغلب كذا في صواني وحاطين الملح الخشن، فيمشون كذا على الصينية كذا كم دقيقة ويقولون احنا نحس ان الحين الطاقة السلبية قاعدة تنسحب. فطبعا صانعة المحتوى تامي ويذهيت الفكرة طبعا لما نشرتها قالت حق المتابعين اذا ما كنتوا توقفون على الملح قبل النوم فانتوا تفوتون على نفسكم شيء رائع. وطبعا من هنا بدت الفكرة تنتشر وبدأ الناس على هذا الترند وصاروا يجربونها ويتكلمون عنها ويصورون وينشرون مقاطع عنها، خصوصا طبعا مع الادعاءات اللي صاحبت الترند، والكل قاعد يقول انا مرتاح الحين. فما أدري هل أنت وسبق وجربتوها أو لا، لكن مروجوا هذه الطريقة يقولون أن المشي على الملح ممكن يساعد على الاسترخاء وتقشير جلد القدمين وتقليل الالتهابات، وطبعا مثل ما ذكرت سابقا يقولون أنه يساهم في خفض مستوى هرمون الكورتيزول أو هرمون التوتر، وبالتالي يساعد الجسم أنه ينتقل من حالة النشاط والتوتر إلى حالة الهدوء والاستعداد للنوم. والبعض طبعا تعمق في هذا الموضوع وقاعد يتفلسف في هذا الموضوع ويقول هذا يعتبر اتصال مباشر بالأرض مثل المشي حافي القدمين على العشب أو الرمل، وبالتالي ممكن تمشي حافي القدمين على الملح. طبعا خلونا نحن من هذا الترندات، خلونا نروح للأطباء، شو رأي الأطباء في هذا الموضوع؟ فطبعا لما بحثنا وشفنا كيف خبراء النوم وأطباء النوم شو يقولون على هذا الترند، فبحسب مستمعينا أطباء متخصصون في النوم ما في أدلة علمية كافية تثبت أن المشي حاف القدمين على الملح يحسن النوم أو يهدئ الجسم. لذلك اللي مفكر يسوي هذا الترند أفضل أنك ترجع علبة الملح في المطبخ وتستخير ربك وتنام على طول. وفي أيضا كلام من الدكتورة طبعا سايمة طاهر، وهي طبعا الدكتورة سايمة طاهر مستمعينا متخصصة في طب النوم، قالت إن ما في ولا دليل على أن الوقوف على الملح يساعد على تهدئة الجسم. طبعا صحيح مستمعينا في دراسات بحثت في مفهوم التأريض بشكل عام، ومنها دراسة صغيرة نشرت عام 2004 أشارت إلى انخفاض مستويات الكورتيزول أثناء الليل عند أشخاص استخدموا وسيلة مخصصة للتأريض، لكن الدراسة كانت محدودة من ناحية عدد المشاركين والنتائج ما تكررت على نطاق واسع، والأهم أنها ما كانت تختبر المشي على الملح تحديدا. يعني باختصار إذا شفت هذا الترند فنصيحة لا تقلد وتروح تمشي على الملح قبل النوم، وتفكر إن هذا راح يخليك تنام بشكل أسرع. طبعا خلونا أيضا نروح لرأي آخر ولطبيب الأعصاب واختصاصي النوم كريس وينتر. أساسا الطبيب كريس وينتر حذر من أن المشي على الملح ممكن يسبب تهيج للجلد، خصوصا إذا كانت القدم جافة أو فيها تشققات، أو الاحتكاك والضغط ممكن يزيد التشققات، وفي بعض الحالات للأسف ممكن يسبب جروح صغيرة، وهذه الجروح ممكن كذلك ترفع احتمال دخول البكتيريا وحدوث الالتهاب. فإذا شفتوا الترند وانتشر عندكم في التيك توك فلا يعني بالضرورة أن كل شيء نشوفه نقلده. وأما بالنسبة للنوم فأكيد خبراء النوم مستمعين وكلنا عارفين دايما ينصحون بأبسط الأمور، اللي هو تكون نوع الإضاءة مناسب لغرفة النوم، ونعطي أنفسنا وقت هادي قبل النوم، شراب البابونج وبقية الأعشاب، الابتعاد عن الهواتف، ونحافظ على روتين منتظم للنوم والاستيقاظ. فيعني هذه الأشياء البسيطة والمتداولة. إذن هذا كان حديثنا من جانب الترندات المتداولة وأهم ما يتم تداوله الحين في السوشيال ميديا.

0: أنت تستمع لبرنامج دو الناس.
1: مستمعينا، وعلى طاري القهوة والحديث، واليوم ما شاء الله الناس تتغنى بالقهوة بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، فأكيد يجي في بالنا على طول القهوة العمانية، القهوة العربية. وطبعا لو جينا لتاريخ القهوة العربية، دائما تكون مرتبطة بأسلوب حياة، مرتبطة بثقافة محددة، مرتبطة بالضيافة، ودائما يعني حتى يحددون مثلا هذا البيت هل هو ملتزم بال، نقدر نقول بالسمت العربي والسمت العماني وبالقيم والكرم العربي بشكل عام، من خلال ضيافتهم وطريقتهم ايضا في الضيافه في تقديمهم للقهوه. وأكيد كلنا عارفين أن طريقة تقديم القهوة في مجتمعنا العربي ككل لها عادات وآداب معروفة، وخصوصا أن القهوة العربية مستمعينا أدرجت عام 2015 في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي باعتبارها رمزا للكرم. والجميل أن القهوة تختلف من مجتمع إلى آخر، في الخليج مثلا، خصوصا مثلا معنا في عمان والإمارات وأيضا السعودية بالتحديد، تظهر نكهات الهيل والزعفران والجرانفل، والبعض يحط لها كذا بعض السبايسي، بينما القهوة التركية فطريقة أكيد تحضير مختلفة تماما، وللقهوة اليمنية والحجازية أيضا تقاليدها ونكهاتها الخاصة. على طاري القهوة التركية، في مرة شفت كذا بوست في وحدة نشرت تقول دائما نحن في، طبعا هي صنعت محتوى لبنانية، فتقول دائما نحن في لبنان أو بشكل عام المجتمع العربي لما نشرب القهوة التركية، فتكون القهوة التركية أو القهوة اللبنانية أو السورية أو أيا كان في فناجين مرسوم عليها بالزهرة، الزهرة الصغيرة تكون وايد موجودة دائما في صينية القهوة أو فنجان القهوة. فيا ترى هذه الزهرة من وين جات؟ فشرحت إن أساسا من التاريخ العثماني وتأثير طبعا الحضارة العثمانية على دولنا ومجتمعنا العربي. فطبعا معروف الحضارة العثمانية دائما هذه الزخارف بهذه الأزهار موجودة في عدة أواني، في عدة أدوات للقهوة، فطبعا توارثناها. لذلك الحين صرنا نشوف أكواب القهوة وفناجين القهوة دائما يكون فيها هذيك الزهرة المرسومة بطريقة عثمانية. أما القهوة اليمنية، وعلى هذا الطاري أشارككم كذلك، يقولكم أن القشرة البن اليمني عندهم أو اليمن بشكل عام عندهم قهوة محددة يسمونها القشرة، القشرة اليمنية، وهي قشرة البن، يعني ما البن نفسه، القشرة، ويقولك أن لها فوائد وايد. وطبعا مستمعينا في تقرير حديث بمناسبة اليوم العالمي للقهوة، طبعا تناولت أحد الصحف كيف أصبحت القهوة جزءا من طقوس اجتماعية وثقافية مختلفة. فمثلا القهوة التركية أدرجت في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي عام 2013. أذكر أنه أيضا في أحد يقول ترى القهوة ما لها علاقة بالمزاج وإنتوا تبالغون، وأن هل فعلا القهوة تعدل المزاج أو لا؟ فخلونا نحن نروح لها بناحية علمية. فأكيد كلنا عارفين مستمعينا القهوة تحتوي على الكافيين، وهو منبه يؤثر في الجهاز العصبي المركزي، وأيضا مستمعينا تشير المعلومات الصحية التي أوردتها طبعا أحد الصحف نقلا عن مصادر بحثية إلى أن الكميات المنخفضة إلى المعتدلة من الكافيين قد تزيد اليقظة والطاقة والتركيز، لكن الاستجابة تختلف من شخص إلى آخر. أما طبعا الكميات العالية فقد تسبب عند بعض الأشخاص القلق أو الأرق أو زيادة ضربات القلب، ونحن أكيد دائما ما ننصح بالمبالغة في الأشياء، فما بالكم كم تبالغون في شرب كمية كبيرة من الكافيين. وعلى طار الكافيين، ترى القهوة ما مجرد كافيين يا جماعة، فهي تحتوي كذلك على مركبات نباتية مثل البوليفينول إضافة إلى عناصر أخرى. طبعا نحن ما وايد نفهم بهذه المركبات النباتية، المختصين أكيد يفهمونها، لكن خلونا نروح للأدلة. تشير الأدلة مستمعينا إلى ارتباط استهلاك القهوة المعتدل بعدد من الفوائد الصحية، مع التأكيد على أن بعض الأشخاص يكونون أكثر حساسية للكافيين من غيرهم. وأكيد وإنت في الصباح أو المساء أو أيا كان الوقت وإنت تشرب فنجان القهوة، يمكن ما تفكر في الرحلة الطويلة اللي مر فيها هذا الفنجان وهذا الكوب إلى ما أنه وصل عندك. نحن نفكر الموضوع وايد سهل، لكن الأمم المتحدة تصف القهوة بأنها رحلة تبدأ من البذرة والتربة والمزارع، ثم الزراعة والحصاد والتجهيز والتجفيف والفرز، وبعدها طبعا التجارة والتحميص والتعبئة إلى أن تصل للمقهى أو البيت وتصل بين يديك. فأكيد يعني هي نقدر نقول حن قصة طويلة إلى أن كذا يعني تكون كذا بين يدينك. أكيد هذه الرحلة مستمعينا مرتبطة أيضا بتحديات مثل تغير درجات الحرارة والأمطار والآفات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وهي كلها عوامل يمكن أن تؤثر في جودة البن وكميته وأسعاره. لذلك نلاحظ أحيانا بعض الفترات يكون فيه طبعا الأسعار كذا مرتفعة لأنواع البن، والبعض وفي فترات لا يكون الأسعار مناسبة. إذا نذكركم مستمعينا طبعا شو قهوتكم المفضلة، شاركونا قهوتكم المفضلة على 94777975.

0: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
1: مستمعينا، دائما بعض الأشياء، المقتنيات الجديدة، نحن هيش نقول؟ نقول هذه المقتنيات ترى ما يحتاج إن نغسلها وننظفها، ونقول خلاص هذا الشيء جديد وهذا الغرض جديد وما حد استعمله غيري، فما يحتاج إني أنا أغسله. وهنا بالضبط نحن نكون وايد غلطانين، لأن الشيء الجديد ترى ما شرط إنه يكون نظيف أو جاهز للاستخدام مباشرة. فأكيد هو يعني يروح لمراحل من لحظة تصنيعه إلى شحنه وتخزينه ووصوله للمحل وبعدها يعني عرضه على الرف. فكل هذه المراحل اللي يمر فيها فمليون بالمية أنه يتعرض للغبار وبقايا مواد التصنيع، وأحياناً تلمسه أيادي كثيرة قبل ما يوصل لعندك. لذلك خلونا كذا كلنا مع بعض نناقش هذه المقتنيات، وعلى أبرز 9 مقتنيات ينصح بغسلها قبل استخدامها للمرة الأولى. وأول شيء، وأعتقد أنه وايد من نحن يسويه بدون تفكير وبعضهم يعني ما يغسلونه، اللي هو الشراشف وأغطية الأسرة. يعني أنت مثلا تشتري طقم شراشف جديد، طبعا تفتحه من الكيس وتقول انه اوكي نظيف وعادي ما يحتاج اني اغسله لانه نظيف، لكن طبعا في تقرير نشر يقولكم ان الاقمشة الجديدة ممكن تحمل بقايا من المواد المستخدمة اثناء التصنيع او غبار تراكم عليها خلال النقل والتخزين. والأهم أن نحن راح ننام عليها ساعات وايد طويلة، فالجلد يكون ملامس لها بشكل مباشر، فضروري غسل الشراشف وأغطية الأسرة أو أغطية الفراش قبل الاستخدام عشان يساعد على التخلص من هذه البقايا. حتى لو كان ملمسها ناعم فلا يغرك الملمس ولا يتغرك النظافة. كذلك نروح للمناشف مستمعينا، مناشف الاستحمام أو مناشف اليدين أو حتى أحياناً مناشف الوجه، ممكن يكون شكلها كذا يعني ناعم ومبين عليه نظيف وإنه جاهز للاستخدام، لكن أيضاً ممكن تحمل غبار أو بقايا من عملية التصنيع، فضروري إن نحن نغسلها قبل لا نستخدمها حتى لو كنا نحن أول أشخاص نستعمله. والأهم وثالث شيء والأهم، طبعاً أتوقع أن الأغلب يعني ينظف الملابس الجديدة، لكن البعض الآخر يقول لك أنا وايد مستعجل وممكن أنه يحتاج مثلاً ملابس جديدة، صار له شيء طارئ ويحتاج ملابس جديدة فيشتريها من المحل وعلى طول يلبسها. وهنا طبعاً كثير ناس يسوونها، فيقولكم أنا ما بأضيع وقت في غسيل هذه الملابس، والبعض يقولك أساساً يعني ما شو وقت أن نحن نغسل هذه الملابس. لكن بعض المواد المستخدمة في التصنيع أو الصباغة ممكن تبقى على قماش الملابس، وعند بعض الأشخاص أكيد يسبب حكة أو إحمرار أو تهيج في الجلد. وكذلك يعني أحياناً مثلاً يمرض لا سمح الله ويستغرب أن أنا ليش مرض. لذلك مستمعينا، غسل الملابس الجديدة مهم جدا قبل لبسها، فهذا أكيد يقلل من بقايا هذه المواد والأوساخ اللي تكون ممكن عالقة فيها. وطبعا مستمعينا ما ننسى أدوات الطبخ، من الأطباق، أدوات المائدة، ألواح التقطيع، وعبوات حفظ الطعام، كلها هذه الأشياء تلامس الأكل بشكل مباشر. فأيضاً البعض يقول لك أنا شفتها مغلفة وعليها كيس وأمورها طيبة، فعلى طول يدخل الطعام مثلاً في مثلاً عبوة حفظ الطعام. لكن طبعاً ما ننصح نحن بهذا الشيء، وضروري الواحد يغسل أدوات الطبخ حتى لو كانت أو أدوات المطبخ حتى لو كانت جديدة. لأن أيضاً أدوات المطبخ مستمعين كذلك تعرضت للغبار أو بقايا التصنيع أو كثرة لمسها من الأشخاص. وما ننسى المناديل القماشية مستمعين، مناديل القماشية أو حتى مناشف المطبخ، لأن تلامس أيدينا، تلامس الأسطح، وأحياناً الطعام، في الأفضل أنها تدخل الغسالة قبل ما تبدأ مهمتها الرسمية في المطبخ. وفي بعد شيء آخر إذا قلت لكم عنه بتقولون لا هذه مبالغة. تعرفون إن نحن يعني غافلين عن هذا الشيء؟ تعرفون إن بعد ألعاب الأطفال خصوصاً الألعاب اللي الطفل يحطها في فمه فاللعبة ممكن تكون جديدة تماماً. وأيضاً الخبراء ينصحون إن نحن نغسل هذه الألعاب. نحن تعودنا إن نشتري هذه اللعبة نعطي إياها اللي يلعب فيها وما يفبلنا أبداً إن نغسل هذه اللعبة. بس يقولكم إن هذه الألعاب خصوصاً ألعاب الأطفال تكون من أكثر الأغراض أو المقتنيات اللي تتعرض للغبار أو لمسها من أيادي متعددة، لذلك تنظيفها بالطريقة المناسبة لخاماتها خطوة وايد بسيطة ومفيدة بنفس الوقت مستمعينا. كذلك ما ننسى بعض مستلزمات الأطفال مثل اللهايات والزجاجات والأقمشة اللي تلامس الجلد أو الفم. أيضا بالنسبة للأشخاص اللي يسيرون دواماتهم معاهم المج تبعهم أو زجاجات المياه وأكواب الشرب الجديدة، فحتى لو كانت مغلفة ومقفلة وما حد استخدمها غيرك، لكن أكيد يفضل غسلها قبل أول استخدام، لأن ممكن تبقى عليها أو داخلها بقايا من التصنيع أو غبار من التخزين والنقل. وانتبهوا خصوصا للأغطية والحلقات المطاطية والأجزاء الصغيرة اللي ممكن ما نوصل لها بسهولة أثناء التنظيف. كذلك مستمعينا ما ننسى أدوات العناية الشخصية مثل الأمشاط وفرش الشعر وبعض الأدوات اللي تلامس الجلد أو الشعر، خصوصا إذا كانت معروضة في متجر مفتوح ويقدر الزبائن يمسكونها في أي وقت ويربونها في أي وقت، فضروري أن نعقمها تعقيم كامل. طبعا بس مهم أن تنظيفها حسب تعليمات الشركة المصنعة عشان يزيل الأوساخ والبقايا بشكل وايد ناجح. وكذلك ممكن البعض المستمعين ما ينتبه، طبعا اللي يربي عنده الحيوانات الأليفة ما ينتبه أنه لازم هو يغسل الوعاء الجديد اللي يقدمه لطبعا حيوان الأليف، من مثلا اللي يربي قطة أو أيا كان. فيقولكم أن أيضا الأواعي للحيوانات الأليفة ضروري أن نغسلها. إذن مستمعين هنا الفكرة أن ما كل شيء طبعا جديد معناته خطير وغير نظيف، ولا أنك القطعة لازم نعاملها أنها كأنها ملوث ملوثة. بس القاعدة البسيطة اللي نقدر نحن نتذكرها أن أي شيء جديد راح يلامس جلدنا لفترة طويلة أو يلامس الأكل أو يدخل فم الطفل، فالأفضل النظفة قبل أول استخدام، فضروري أن نحن ما نغفل عن هذه الأمور وننظف هذه المقتنيات الجديدة.

مستمعينا الأحبة، بهذه الدقائق تقريبا كذا نختم حديثنا عن القهوة في يومها العالمي. اليوم الخميس الونيس ونهاية الأسبوع، وإن شاء الله تكون كذا نهاية خفيفة وحلوة. فأكيد هذا الأسبوع مر كذا بشكل سريع وبشكل خفيف، وإن شاء الله الأسبوع القادم بعد يمر بشكل خفيف وسريع. وأكيد نحن نشكر كل شخص شاركنا قهوته المفضلة عبر طبعا واتساب الشبيبة. الكل يعني اتفق أن القهوة العمانية طبعا شيء مميز، والبعض شارك كذا قهوته المفضلة. وأكيد هذا كانت ختام نهاية حلقتنا لليوم، بإذن الله تعالى نلتقيكم الأسبوع القادم بفقرات معددة شو؟ فقرات متنوعة وبسوالف متعددة. وأكيد ضمي لكم وايد سوالف، أخلكم ثبتين الموجة على الشبيبة ومع صافرة الخليج مع زميل عيد الخويطري اللي راح يكون معاكم بعد شوي إن شاء الله.

0: خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يوميا من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج،
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

حياكم الله مستمعي الكرام، وأكيد هذه تحية للي يتابعون على منصات الشبيبة المرئية صوت وصورة على اليوتيوب وعلى منصة إكس. وأكيد على مواقع التواصل الاجتماعي. مساء عليك بالخير يا سعد، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الريم وعليكم السلام، تغاريد مرحبا، أهلا وسهلا بعنود من الإمارات العين.

وتحياتنا المسائية مستمعين الكرام للي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، وهناك في صلالة على 98.5. والخميس، الخميس عاد اليوم طبعا خليجي الديار العربية 27 في راحة في رست لمدة يومين، الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله تعالى فصل جديد لمنتخبنا الأحمر. إن شاء الله عندما يواجه المنتخب الإماراتي الشقيق في نصف نهائي خليجي الديار العربية 27، ويوم الأحد إن شاء الله النصف النهائي الثاني اللي راح يجمع المستضيف الأخضر السعودي بالعنابي القطري. أكيد في انتظار تواصلكم مستمعين الكرام على 94777975. نكرر سؤال أو نكرر رقم الواتساب لرسائلكم النصية على 94777975. حفظتوا؟ حفظتوا 94777975. ولاتصالكم أكيد مستمعي الكرام، ولتواصلكم ولسماع أصواتكم، وبعدنا ما زلنا نعيش الفرحة، فرحة تأهل المنتخب لنصف النهائي، ولو أن اعتدنا الحمد لله رب العالمين في بطولات كأس الخليج آخر 7 سنوات أو 10 سنوات إحنا في يعني خلاص. على 24990000 لأكيد سماع صواتكم مستمعين وتفاعلكم. جاهزين؟ جمهور الأحمر جاهز؟ جاهزين لتشجيع المنتخب؟ ما حد عدى، احنا ما حد يوصيكم يعني. الدليل القرعة التاريخية، ايش اللي سويته فينا القرعة التاريخية قبل يومين؟ هاي بدر، بدر سويتها منه فينا هالليلة ينام؟ نمت يا بدر؟ ولا أحد خبرك إنه منتخبنا صارت القرعة من نصيبه؟ وهردك أكيد ليسود الرافدين المنتخب العراقي. إذن مستمعي الكرام، هذا موضوع حلقة اليوم، أو نقول سؤال حلقة اليوم، سؤال مفتوح، حلقة عامة للحديث عن طبعا منتخبنا وتشجيعنا إن شاء الله تعالى لمنتخبنا في نصف النهائي أمام الإمارات. وبعد تخبرونا وين راح تتابع المباراة بما أنها يوم السبت يعني. احنا راح نكون معاكم هنا في الاستوديو، في استوديو شبيبة وبرنامج صافرة الخليج، ان شاء الله راح نكون هنا نرافقكم في تفاصيل المباراة بإذن الله تعالى، وان شاء الله نعيش الفرحة مع بعض بإذن الله تعالى. ان شاء الله منتخبنا إلى النهائي. نطلع لفاصل وفي انتظاركم أكيد مستمعين الكرام، لا تروحوا بعيد، خليكم دائما وأبدا مع الشبيبة وبرنامج صافرة الخليج.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. معكم من الساعة 8 لغاية الساعة 10 عيد الخويطري وبدر البلوشي. وأكيد إن شاء الله خلال الوقت القادم والدقائق القادمة راح ينضم من جدة موفد الشبيبة الكابتن هيثم خليل. وما ننسى أيضا محلل والباحث الرياضي الدكتور سلطان البلوشي راح يكون معنا اليوم بعد عبر الاتصال للحديث أكيد عن مباريات نصف النهائي. تحياتنا المسائي اللي يتابعون على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وعلى مواقع التواصل. المسا بالخير على أبو أنس، مساء الخير يا أبو أنس، ومساء الخير أيضا لنزيهة من المغرب، أهلا وسهلا، وسلوى من المغرب، أهلا وسهلا. كذا أبو أنس مباشرة يقول أتمنى فوز منتخب عمان وأتمنى الاهتمام بالجانب الدفاعي لقوة الهجوم الإماراتي وفالكم الفوز بإذن الله تعالى. شكرا يا أبو أنس. وعنود تقول بالتوفيق للمنتخبين، طبعا عنود من الإمارات أكيد، الله يسعدك يا عنود، كل التوفيق أكيد للمنتخبين إن شاء الله. و يا مساء الورد حياكم الله. إذن على 2499000 لأكيد سمع أصواتكم مستمعين الكرام وتفاعلكم معنا في كل حلقة اليوم مفتوحة من خلال إن شاء الله الاستعداد للجمهور ومؤازرة المنتخب إن شاء الله في مباراة يوم السبت مع المنتخب الأبيض الإماراتي. ابن السلطنة يقول إن شاء الله عمانية بإذن الله تعالى يوم السبت يا ابن السلطنة، يوم السبت بإذن الله تعالى. ورسالة تقول مساء الورد جاهزين وكلنا أمل بالفوز إن شاء الله، إن شاء الله ما راح يخيبوا أكيد رجال عمان أبطال عمان، ما راح يخيبوا الرجل إن شاء الله. هذه رسالة وصلتنا من أم عبد الله، تحياتنا لك يا أم عبد الله. وسامي العبدلي يمسي علينا بالخير، يمسي على المستمعين الكرام. سامي العبدلي بالتوفيق للمنتخب. وهذا أيضا تحياته ليعقوب مسلم السيابي. إذن مستمعين الكرام خلونا نروح مع أخبار صافرة الخليج. أكيد أن المشهد اكتمل نصف نهائي خليجي 27 بعد ختام دور المجموعات. أصبحت مواجهات المربع الذهبي واضحة، عمان تواجه الإمارات والسعودية تلتقي قطر في مباراتين تقامان طبعا يوم السبت 3 أكتوبر في جدة، وتقام مباراة السعودية وقطر عند الساعة 6:55 بتوقيت السعودية وبتوقيت السلطنة الساعة 7:55 في ملعب أو على ملعب الإنماء، فيما تجمع مواجهة عمان والإمارات عند الساعة 9:30 بتوقيت السعودية، 10:30 بتوقيت سلطنة عمان على ملعب الأمير عبدالله الفيصل.

إذن المباراتين مستمعي الكرام في نفس اليوم يوم السبت. نذكركم مستمعي الكرام مباراة منتخبنا الساعة 10:30 مساء بتوقيت عمان، أو 9:30، مش 10:30، عفوا 9:30. يقول ابن السلطنة كلنا راح نلبس يوم السبت إن شاء الله أحمر وشعارنا سيفين والخنجر عمانية، أكيد إن شاء الله. إذن مستمعي الكرام، منتخبنا الوطني يدخل نصف النهائي بعد سيناريو استثنائي بعدما تساوى مع العراق في النقاط وفارق الأهداف والأهداف المسجلة وبقية معايير كسر التعادل، وكلنا نتذكر القرعة من بعد المباراة. هذيك القرعة بروحها كانت مباراة أصلا. ولكن المباراة 90 دقيقة احنا تسمرنا خلف الشاشات في انتظار، كنا نشوف بس اسم عمان. الحمد لله رب العالمين. زي هتقول الفوز عمان ان شاء الله تعالى من المغرب، شكرا لك ابن السلطنة. تحية لمدرب منتخبنا طارق سكتاوي، أكيد راح يبني منتخب قوي بإذن الله، بإذن الله تعالى. احنا كنا أمس مستمعي الكرام مع المتحدث الرسمي للاتحاد العماني لكرة القدم الكابتن سيف الجابري، وتحدث بأننا شوية محتاجين احنا نصبر على المنتخب، نصبر على اللاعبين، إن شاء الله تعالى يحقق المطلوب بإذن الله تعالى. والإمارات صدارة المجموعة ومواجهة الأحمر. المنتخب الإماراتي حسم صدارة المجموعة الثانية بعد تعادل مع قطر 1-1 في الجولة الأخيرة، بعدما تقدم المنتخب القطري عن طريق المعز علي قبل أن يدرك علي صالح التعادل للإمارات في نهاية الشوط الأول.

إذن مستمعي الكرام في انتظار تواصلكم أكيد معنا. وحلقة اليوم حلقة مفتوحة بما أنه يوم الخميس، ما أعرف يمكن البعض منكم في مشاوير وفي الطرقات ما زال على 24-99-00-00 ورقم الواتساب على 94-777-975. توقعاتكم إن شاء الله تعالى أيضا محتاجينها، توقعاتكم لمباراة المنتخب يوم السبت مع المنتخب الإماراتي. سمعين راح نطلع لفاصل وبعدها إن شاء الله تعالى راجعين ومستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج.

الشفوي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.

0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.
1: يا مساء الخير مستمعينا الكرام، أسفرت وانورت، يا هلا يا هلا بالخليج ويا هلا بمستمعين برنامج صافرة الخليج على الشبيبة. نذكركم مستمعينا الكرام بمباراة منتخبنا إن شاء الله تعالى مع الشقيق الإماراتي يوم السبت الساعة 9:30 بتوقيت السلطنة. إذن مستمعين على 2499000 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
2: وعليكم السلام، مرحبتين،
1: أهلا وسهلا. أماني كيف حالك؟
2: طيب الحمد لله، أخباركم أنتم وعلمكم كيف صحتكم؟
1: طيبين نشكر الله، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟ وكيف أهلنا في صحار؟
2: مرة طيبين على العال
1: اليوم. اليوم نقول ذاك الصوب، بس صوب صحار إن شاء الله.
2: أيوة صوب
1: الصحار، أهم شيء صوب الصحار. في كل مكان أكيد في السلطنة. كيف عشتوا أجواء المباراة والقرعة أيضا أماني؟
2: ألف طبعا
1: شيء.
2: المباراة الأولى كنت مخلية توقع، وكانت إذا تعرف الإعلامية عايشة سيدي ونحن نتابع المباراة كنا في المرسى ناكل نجوم، يوم ما سجلوا لهدف قلت أنا دوب عقشهم مروحة عنك.
1: تاكلوا ايش اماني؟ ايش تاكلوا؟
2: اندومي.
1: اها، هو اللي خرب علينا.
2: اوه
1: زين
2: زين، المهم خليناها. يوم جاء المباراه الثانيه كنا في توتر اكثر، بس كنت بيت اختي طبعا، مره مباراه مره يكون عمل المباراه يروح يشوف حلقه بكم سلامات، رحنا ياسين نشوف.
1: ايوه
2: يعني تخلوا امل، لكن شفت تعليق في نيوز عمان طبعا قالوا هل عمان تتاهل، قلت لهم ان شاء الله بس تغنوا معي لا لا لا لا لا.
1: وتاهلنا الحمد لله، تاهلنا فزنا وتاهلنا،
2: بس بعدين تاهلنا، لكن عاد جات اللحظه الحاسمه اللي هي يوم قالوا في قرعه
1: زين
2: هنيتوا في البيت كلهم نايمين، وقالوا نعلن القرعة الساعة واحدة.
1: زين، ما حد بيكون صاحي عشان يتابع القرعة؟ كان
2: ما حد، وأنا كنت واعية بس فأقول أنام ولا لا. ولما سمعت القرعة إن عمان كلهم نشوا في البيت وصرختي.
1: إيش اللي صار؟
2: كلهم نشوا، قالوا وش سوى؟
1: هي صح، ولما الحمد لله الحمد لله
2: الحمد لله،
1: ما رجع ما حد هذاك اليوم، ما حد فينا نام يعني،
2: لا ما حد،
1: ما في نوم.
2: طلعنا مسيرة،
1: صحيح طلعتوا مسيرة ماني؟
2: هي كرنيت.
1: يا سلام يا سلام،
2: هي لازم الحماس اللي جانا يعني،
1: عشتوا أجواء، إذا عشتوا أجواء أنتوا
2: يعني، لازم الطاقة دي كانت اللي مخباية إن عمان تتأهل، وما حد كان متوقع، وكيف الأهداف الجنونية اللي جات الثلاثة بيلات صراحة كانت ما تنوصف.
1: ما حد خبرنا احنا في مسقط، ولا كان زين نجيكم هناك؟
2: والله
1: هي.
2: كان على سطح يعني تعال
1: المسيرة وكذا. زين أماني، مباراة المنتخب إن شاء الله تعالى في نصف النهائي بتكون يوم السبت مع المنتخب الإماراتي، توقعاتك ايش تتوقعي؟ ان شاء الله فايزين؟
2: توقعاتي انه المنتخب هو اللي بيفوز
1: باذن الله تعالى. كم النتيجه؟
2: نتيجه 3-1.
1: 3-1 مثل ما سوينا مع الكويت.
2: هي
1: عسى ان شاء الله، يا رب يا رب ان شاء الله،
2: ان شاء الله يمكن بعد 5
1: ان شاء الله، يا رب ان شاء الله ان شاء الله.
2: ان شاء الله
1: متفائلين ان شاء الله تعالى اماني، متفائلين ان شاء الله
2: باذن الله. اكيد الاحمر مع الشعب العماني اللي يشجعه وما بيقصر اكيد راح يطلع بقوه،
1: اكيد باذن الله تعالى. اذا المباراه راح تكون الساعه 9:30 ان شاء الله يوم السبت، وكل التوفيق اكيد لمنتخبنا ان شاء الله. شكرا لك يا اماني. حاب تضيفي شيء؟
2: لا لا شكرا مرة، بس زمان يعني ما شاركنا في الاتصالات.
1: شكرا، الله يسعدك، شكرا يا أماني، شكرا،
2: مع السلامة.
1: في أمان الله، مع السلامة مع السلامة. أماني إن شاء الله شاء الله تتوقع أنه 3-1. طيب يا مساء الخير، أهلا وسهلا من الكويت. وأيضا مستمع الكرام على 24-99-00-00 نقول السلام عليكم. صافرة الخليج مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم.
3: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
3: أهلا وسهلا أستاذ عيد، حياك الله. مرحبا يا نعودة، مرحبا الكرم واليودة.
1: مرحبتين عايشة، كيف أمورك، كيف صحتك؟
3: والله الحمد لله بخير، نشكر الله.
1: اليوم قلتوا أنه خلاص راح يتشاركوا في صافرة الخليج، فمن من هذا الصوب
3: ضروري يعني شارككم يعني، ونتابعكم دائما صراحة على إذاعة الشبيبة، هذا الإذاعة اللي دائما يعني نسمع لها بكل كذا من القلب، كل حب إحنا نقول.
1: الله يسعدك ويحفظك يا رب. الحمد لله رب العالمين. مباراتنا يوم لما كانت يوم نقول قبل يومين مع الكويت، كيف كنت عايشة؟
3: والله
1: وين تابعت المباراة؟
3: والله شوف، أنا الشوط الأول كنت موجودة في مسقط وكان عندي تصوير، ما تابعته حقيقة. فالشوط الثاني كنت أشوفه وأنا كنت راجع الخط وأتابع وكذا. صح أن الأعصاب كانت شوية
1: مشدودة،
3: على نعيش على توتر صحيح. حقيقة يعني، لكن الحين خلاص مستانسين بفوزنا، فوز المنتخب للتأهل، وما قصروا صراحة الشباب الموجودين، لعبوا وأدوا وجزاهم الله ألف خير يعني، فرح الشعب العماني كامل.
1: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله،
3: الحمد لله رب العالمين.
1: المباراة القادمة إن شاء الله تعالى مع المنتخب الإماراتي، وين راح تابع المباراة عايشة؟
3: والله احنا نتمنى،
1: هذه يحتاج لها أجواء عائلية عايشة.
3: أكيد أكيد، ضمن الأجواء العالية عاد هذه، وأنت تتابع مباراة ويجيك الحماس يا سلام.
1: هي عاد يعني يوم السبت، يوم السبت خلاص ما في مشاوير.
3: لا لا، في مشوار، نص مشوار فيه إن شاء الله.
1: هي بس يكون قبل يعني، ما يكون وقت المباراة.
3: لا لا، بنخلص أمورنا إن شاء الله، بنقطها على قولت نحن، بنقطها أول بأول.
1: يلا زين
3: المبارك.
1: زين زين إن شاء الله.
3: طبعا شوف، أنا منصوبي يعني الروح دائما إحنا نقول الإمارات وعمان عينين في راس واحد حقيقة يعني، ونتمنى أخواننا أيضا الموجودين في دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا، بالعكس الفرحة تعم على الجميع سواء كانت في عمان أو في الإمارات. ولكن أنا بحيز شوية صوب المنتخب العماني.
1: أكيد أكيد، كل التوفيق إن شاء الله.
3: أنا أقول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نتمنى لهم 4 بإذن الله تعالى هذه المرة.
1: يا رب يا رب بإذن الله تعالى يكون هجوم منتخبنا إن شاء الله.
3: وبالعكس شبابنا قادرين وعندهم الكفاءة العالية، ونتمنى لهم حقيقة كل التوفيق بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. سعيدين يا عائشة بسمع صوتك ومداخلتك.
3: أنا سعيدة سعيدة أيضا بهذا الاتصال. تحياتي لإذاعة الشبيبة ولك أيضا يا أخوي عيد، الله يوفقكم بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.
1: في أمان الله عائشة. شكرا شكرا، في أمان الله.
3: مع السلامة.
1: ما زلنا مستمعين الكرام نذكركم بأن مباراة المنتخب يوم السبت الساعة 9:30 بتوقيت السلطنة. نمسي بالخير على أبو الفيصل. مساء الخير يا أبو الفيصل، مرحبا. زميلي العزيز أيضا حمد بن سعيد الهشامي، مرحبا. ومساء الخير لرضا. ها توقعاتكم مباراة المنتخب إن شاء الله تعالى يوم السبت.

أكيد مستمعي الكرام، الأحمر والأبيض مواجهة لها حساباتها الخاصة. مواجهة عمان والإمارات ستكون مختلفة عن مباريات دور المجموعات، فكل الحسابات السابقة تصبح أقل أهمية عندما تكون المباراة مباراة خروج مغلوب. منتخب الإمارات يدخلها متصدرا للمجموعة في المجموعة الثانية، بينما يدخلها منتخبنا من المركز الثاني في المجموعة الأولى بعد تأهل دراماتيكي عبر القرعة، وصفوها وسموها القرعة التاريخية. أبو الفيصل يقول عسى وكلنا نأمل بالفوز بإذن الله. كم يعني؟ إذن مستمعي الكرام، خليكم دائما وابدا على السمع. معاكم في برنامج صافرة الخليج، أنا عيد الخويطري وبدر البلوشي.

0: الحماس خليجي والموعد كروي. برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8-10 المساء عبر إذاعة الشبيبة. صافرة الخليج،
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

0: المساء عليكم مستمعي الكرام، كل خير وحياكم الله للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية، على اليوتيوب، على منصة إكس، وأيضا مواقع التواصل. أبو الفيصل يقول أتابعكم بصمت. أبو الفيصل لا ما محتاجين صمت هذه الأيام، هذه الأيام ما محتاجين صمت. أبو الفيصل عندك 2-4-9-4 أصفار ونسمع صوتك. الله يحفظكم ويسعدكم أكيد متابعينا واللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط والباطنة، هناك في صلالة على 98.5. مستمعي الكرام، نروح للدكتور سلطان البلوشي المحلل والباحث الرياضي في برنامج صافرة الخليج. الدكتور سلطان، نمسي عليك بالخير.
1: مساك الله بالنور عيد، ومساعتك على أخو المستمعين في منبر الشديدة FM.
0: كيف الأمور؟ كيف صحتك دكتور؟
1: والله الحمد لله عيد، ماشي الأمور، وكلنا متشوقين إن شاء الله بمباريات المربع الذهبي بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. إذن مباشرة دكتور نقول نروح لمباراة النصف النهائي المربع الذهبي، منتخبنا مع الأبيض الإماراتي.
1: نعم، بداية عيد، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بسعليكم مرة ثانية على الأخوة المستمعين. بداية احنا لازم نعرف ان وصلنا اليوم التسعين مع الأربع الكبار في الخليج في البطولة 27. الإمارات تملك طبعا 7 نقاط، عندها 8 أهداف ما تسجل عليها أو مستقبلة. عمان أو منتخبنا الوطني عنده 4 نقاط ولو 4 أهداف. أنا بالنسبة لي مهم جدا مش الحسابات هذه، بالنسبة لي إيش يعني وصول منتخبنا الوطني للمربع الذهبي وكيف وصلنا. وصولنا المربع الذهبي أعتقد أنه جاب جدار باستحقاق. المسألة مش مسألة القرعة اللي كل الناس تتكلم عنها، قدر ما هي كانت 90 دقيقة قاتل فيها رجال المنتخب الأحمر العماني. وصولنا كان مستحق، حجزنا مكاننا بعد الفوز على الكويت 3-1، وطبعا كل عارف أنه حسمت بعدين بالقرعة وبعد ما تسوينا مع الفرق. الأهم فنيا هو منتخبنا الوطني ما يحتاج إلى التفوق على الإمارات في كل شيء، هذه جزئية مهمة جدا عيد، لأن احنا ما نقدر.
0: ممكن استوضحها دكتور مع المتابعين؟
1: نعم
0: ممكن استوضحها مع المتابعين.
1: تفضل.
0: ذكرت انه المنتخب ما كل شيء ممكن يكون احنا متفوقين على المنتخب الاماراتي، ربما تكون هناك تقصد يعني هل مفاتيح اللعب مع المنتخب الاماراتي ممكن ان يعني نقول تفاجئ منتخبنا باي مفتاح من هذه المفاتيح يعني.
1: نعم، شكرا للتوضيح. انا اقصد بحديثي ما نحتاج الى التفوق على الامارات في كل شيء، هذه مباراه نصف نهائي، ما تحسن بالضروره بالاستحواذ اكثر، بالتمريرات الاحداث، التفوق في مواجهات الفرق، بصناعه الفرص طوال 90 دقيقه. ما في شك انتخب في مباراه تمتلك افضليه في بعض مراحل، هذا ظهر في المباريات السابقه، وقد ينجح في تدوير الكره بالذات، عمليه تدوير الكره وفرض فترات المنتخب. لكن هذا الشيء ما معناته انه يحسم المباراه. في كره القدم الاقصائيه وكلنا شفنا مباراتهم الاخيره، ممكن منتخبنا الوطني أن يكون أقل استحواذ لكنه أكثر دقة في اختيار اللحظات المناسبة للطرد. منتخبنا أسرع في التحول الهجومي، منتخبنا أكثر انضباطية في حماية منطقة الجزاء. نعم فيها فوات، في أخطاء، لكن نتكلم الآن عن منظومة كاملة كتكتيك فني، العمل جيد. مهم جدا كذلك احنا نتكلم عن استغلالنا احنا للفرص. جوهر التخطيط هنا، احنا مش مطلوب أن نفوز في كل معركة داخل مباراة، مثل ما تفضلت أنت بالتحديد. أنا أريد أكسب المعارك اللي تحولني مباشرة إلى الهدف الأسمى، وده هو الوصول إلى النهاية. المعارك اللي ممكن أستحق أني أخوضها فنيا، أنا ما أقدر أقارن منتخب الإماراتي في كل جوانب اللعب. محاولة التفوق عليه في كل شيء ممكن تدفعني عيد إلى توسيع مساحات بين الخطوط، ويمكن حلقة الأمس تكلمنا أنا أساسا عندي مشكلة ما بين خط الوسط وخط الدفاع، الخروج غير محسوب من مواقع، استنزاف مثلا لعيبة الوسط دائما مطاردين للكرة، حارب السعدي وبقية الشباب. الأفضل مثل هذا الكلام، الأفضل أني أحدد المناطق والمواقف اللي أنا لي الغلبة فيها، أنا عارف مكمن قوتي وين. فبالتالي أرى أن نحن نقسم هذه المباراة إلى 6 محاور. أول شيء نستعيد الكرة الأولى، مهم جدا أن نستعيد الكرة الأولى، وما يكفينا نستعيدها فلنستعيدها في منطقة تسمح لنا بالهجوم.
0: دكتور أستأذنك. دكتور أستأذنك في مداخلة معانا عبر الخط الثاني. خليك معانا دكتور وخلينا نستمع للمتصل. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: نمسى عليك بالخير أخي العزيز، حياك الله.
2: حياك الله أستاذي، أخبار طيب؟
0: من معنا؟
2: فهد الجابري.
0: ما سمعتك الغالي، من؟
2: معك فهد الجابري.
0: فهد الجابري والنعم أخي العزيز، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
2: الحمد لله نشكر الله.
0: الله يبارك فيك ويسلمك، من وين تكلمنا فهد؟
2: والله من مسقط.
0: مسقط؟
2: إيه نعم.
0: وين خير. المشوار الحين؟
2: المشوار الحين في الخوير.
0: المشاور في الخوير، زين. كيف تابعت المباراة فهد؟ مباراة منتخبنا اللي كانت مع الكويت؟
2: كان مباراة جيدة صراحة، بس
0: مباراة عصاب.
2: مباراة عصاب، والثاني بعد ما دخل حافظ المخيني شوية كان تغير اللعب.
0: نعم.
2: كل حافظ المخيني مع أكبري ويا لاعب يعني تغير.
0: أنت شفت إنه مثلا ساهموا مثلا في تغيير النتيجة؟
2: أكيد. يعني سبب غير نتيجة هم الاثنين يعني. علي كوشت نوري.
0: توقعت في القرعة أثناء القرعة فهد؟
2: توقعت في القرعة بعد ما توقعت القرعة عملت يعني.
0: الحمد لله رب العالمين. تابعت يعني لغاية إعلان القرعة؟
2: لا والله أول ما
0: صفحة. عاد سمعت الخبر. زين
2: ان شاء الله ان شاء الله بنقابل منتخب الامارات، طبعا منتخب ما سهل، نطلب من الشباب يعني تركيز
0: صحيح
2: ويمشوا على خطة المدرب، وان شاء الله بتكون نتيجة ان شاء الله ايجابية
0: باذن الله تعالى. اكيد يوم السبت المباراة ان شاء الله، وفي انتظار هذه المباراة اخوي فهد تتوقع ان شاء الله تعالى النتيجة كيف بتكون؟
2: صعب، لكن
0: نتمنى
2: ان شاء الله منتخبنا ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. كم ان شاء الله؟
2: ان شاء الله هو توقع يكون صعب، لكن ان شاء الله نتمنى المنتخب يفوز. انا بقول لك يعني على نتيجه ان شاء الله 2-1 ان شاء الله
0: باذن الله تعالى. ان شاء الله
2: ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: ان شاء الله. لو كنت فهد انت المدرب وفي هذه المباراه كيف راح تتعامل معها؟
2: والله أنا ما يعني ما مرت عليه
0: على قوة مثلا قوة الهجوم مثلا الإماراتي، كيف راح تتعامل مع المباراة؟
2: تعامل مع المباراة صراحة
0: بحذر، أكيد
2: أكيد بحذر، وتعمل خطة جيدة يعني، لازم نكون خصوصا في هذه المباريات الحساسة يعني لا ترجع دفاع،
0: لا تبالغ في لا تبالغ يعني في الدفاع اكثر.
2: اي يعني لا تبالغ في الدفاع اكثر، و الخصم الثاني يعني راح يضغط عليه كثير يعني
0: اكيد.
2: فانا على منتخبنا بس هذه مشكلته انه واجد يتراجع. اول صافره الحجم يلعبوا على مرتدات او يلعبوا على الدفاع، ف ما في خطوط يعني مباشرة حاسس إني يجيبون يعني نتيجة زينة فرح الجمهور
0: بإذن الله.
2: دائما منتخبنا صراحة عودنا على يعني خاصة في هذه البطولات
0: يكون موجود في هذه الأدوار يعني.
2: أكيد أكيد أكيد أكيد
0: صحيح.
2: جميع الفرق يعني تحت الألف خاصة الفرق الخليجية يعني.
0: وكل التوفيق إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا فهد. سعيدين بسمع صوتك، شكرا جزيلا غالي. شكرا.
2: على فكرة أنا أول مرة أتصل فيكم
0: ترى. أنا ملاحظ كذا. الله يبارك فيك. إن شاء الله تكون ما تكون آخر مرة.
2: إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أخوي.
0: إحنا معاكم من نقول يوميا عاد الجمعة.
2: زين زين ما شاء الله زين.
0: عاد يوم السبت إن شاء الله تعالى أكيد ننتظر تواصلكم معنا.
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: الله يسعدك يا فهد، شكرا جزيلا لاتصالك.
2: مشكور أخوي. سنت.
0: في أمان الله الغالي، شكرا. مع السلامة. مع السلامة. دكتور سلطان.
3: نعم.
0: مرحبا.
3: أهلا وسهلا.
0: إذن دكتور سلطان كنت وجهت شوي لسؤال يعني لفهد، أقول لو كنت المدرب كيف راح تتعامل مع المباراة وأنا أعيد هذا السؤال للدكتور سلطان.
1: طيب كم الجزئية اللي قطعت علينا ولا؟
0: ممكن تفضل.
1: طيب أنا كنت أتكلم عن 6 حاجات. عيد أولا إحنا بنمر يعني 6 حالات. أولا استعادة الكرة الأولى، ما يكفي إني استعيد الكرة قدر ما إني مطالب بإني أباشر فيها بالهجوم، تمام، مباشرة. الحالة الثانية المساحة اللي خلف الظهيرين، إذا تقدم أحد أظهرة الإمارات للمساندة الهجومية وهذا اللي دائما هم يعملوه أكيد راح تظهر فيه مساحات خلفه، وبالتالي أنا هنا يعني ينبغي أني أستغل هذه المساحة بشكل جيد، تمام. الجزئية الثالثة معركة المسافة بين الخطوط، إحنا منتخبنا يجب لا يسمح بوجود هذه المساحة خصوصا بخط الدفاع وخط الوسط اللي نأكد عليه في كل حلقة، خصوصا أمام اللاعبين اللي يستقبلوا الكرات بين الخطوط وبعدين يدوروا نحو المرمى. أنا أتكلم عن لاعبي منتخب الإماراتي لأنهم مميزين في هذا الجانب. حالة جودة الفرص مش عددها، جودتها. إحنا عندنا كابتن ناصر واحد اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن جاء سيرة يوم عن يوم أنه لاعب من الطراز العالي، هداف كذا سبحان الله بالفطرة، تمام. التسديدات مش مهمة قدر ما مهم أن يترجمها ناصر بالطريقة الصحيحة. أنا الآن أضرب بناصر كحالة، لكن أتكلم أنا توجيه الكلام الآن على عصام، على بقية الشباب في المنظومة الهجومية، ممكن عبد السلام الشكيري إلى آخره. في حالة قبل الأخيرة، حالة الكرات الثابتة. حالة الكرات الثابتة تفاصيل جانبية في المباراة لكنها متقاربة، مواقف ممكن تعطينا نقاط المباراة، يعني ممكن خلال كرة واحدة أيضا ممكن نحن نحتاجها نسجل منها هدف ونصعد فيها إلى النهائي. آخر حالة الأخطاء الحاسمة، هذه يعني لازم نتصرف في موضوع الأخطاء خصوصا في الخط الخلفي. الآن عيد بالنسبة لسؤالك، لو كنت مدرب كيف راح تتعامل؟ لو كنت مدرب منتخبنا الوطني ومواجهة منتخب قوي مثل المنتخب الإماراتي، أتوقع أنا بتعامل مع مباراة باعتبارها إدارة مساحات ولحظات حاسمة. لا تنسى أنها مباراة نصف نهائي، هذه مش مباراة لإثبات إحنا نستطيع أن نستحوذ أمام منتخب قوي مثل منتخب الإماراتي أو ما شابه. أحترم نقاط قوة الإمارات نعم، لكني ما أسمح بأني يفرض علي إيقاع المباراة طوال الوقت. لابد من وضع خطة، يعني من دون كورة خطة مختلفة كذلك عند استعادة الكرة، خطة ثالثة عشان أتعامل مع تغيير النتيجة سواء كانت لي أو كانت علي. وبما أنني يعني ما أمتلك القوة الضاربة اللي في المنتخب الإماراتي، إذا مثل ما قلنا قبل شوي أنا لازم أني ما أجاري المنتخب الإماراتي في عملية الاستحواذ قدر ما أهاجم بفاعلية كبرى.
0: نعم، إذا دكتور اللي أفهمه من كلامك أنه ما نتوقع مثلا طارق الكابتن طارق السكتيو راح يبدا المباراه يعني ب يعني كذا مبادره هجوميه، ام راح يبداها بحذر؟
1: اكيد يبداها بحذر. اي لا تنسى الاخطاء اللي عدنا نتكلم فيها 3-4 حلقات. اكيد 100%. انا عندي مشكله في الدقائق الاولى وجالس استقبل يعني اهداف في دقائق يعني تعتبر مبكر جدا، بعدين اجلس ارجع طوال المباراه احاول اني ارجع. احنا اوكي تفوقنا في هذا الجانب وأثبتنا
0: يعني المبادرة الهجومية دكتور،
1: لكن الهجوم محسوب عليك عيد.
0: أيوة يعني المبادرة الهجومية الحين مثلا نتخلى عنها في المقابل يعني أمام هجوم يعني قوي من المنتخب الإماراتي.
1: شوف كتكتيك مدرب ممكن يعملها، ممكن يبدأ بهجوم كذا مباغت لمدة 10-15 دقيقة، لكن ما نشتغل على الضغط الانتحاري اللي هو يترك الدفاعات كذا مفككة بهذه الطريقة. في أول 5 دقائق ممكن يعمل جسد نبض هجومي، ممكن يحاول يوصل للثلث الأخير بشكل مبكر للمنتخب الإماراتي. لكن أنا مهم عندي أن يبقى كرة الحارب السعدي في مكانه، مهم جدا أن يمنع المرتدة. الهدف الآن مش تسجيل هدف أول في أول دقيقة، وإنما أنا أريد أرسل رسالة للمنتخب الإماراتي لأن ما بسمح لك تبني المباراة بالطريقة اللي أنت تريدها، بالهدوء اللي أنت تريده، بالفعالية اللي أنت متوقعها. ما بين 5-15 دقيقة كذا ممكن أصعد الضغط شوي، أي عند إشارات كذا تكون معينة مثلا لما ترجع الكرة عند حارس المنتخب الإماراتي أو عند قلب الدفاع أو لما توصل على الظهيرين في وضعية تكون شوي صعبة، أنا ممكن أصعد هنا بشوية ضغط كذا ممكن، لكن أني أبدأ بأول قوة بأول ربع ساعة بقوة أنا أعتقد أنه راح تحملنا شوي يعني شغل نفسي وتكتيكي أكبر من متوقع. إحنا قادرين قادرين يعني ما عندنا مشكلة في مسألة الضغط، قادرين أن نعملها هذه الطريقة اللي تفضل فيها، بس ترى مخاطرها أكبر من فوائدها. فأعتقد أن المجاراة في البداية والهدوء والصبر هو أفضل طريقة لكي نكسب هذه المباراة.
0: ممكن تكون هناك مفاتيح نقول مفاتيح للاعب بالنسبة لمنتخبنا دكتور سلطان؟
1: منتخبنا هو المنتخب الإماراتي عشان نعرف اللي لنا واللي علينا. تمام. احنا منتخبنا الوطني يمتلك مجموعة من المفاتيح ممثلة في ناصر الرواحي بداية ما شاء الله النجم، يعني خطف الأضواء في هذه البطولة، مفتاح التحول والضرب الأولى. أبرز ما لفت الانتباه في المباراة الأخيرة أمام الكويت أن ناصر الرواحي سجل هدفين في الشوط الثاني بعد ما كنا احنا متأخرين، وكان هدف التعادل من صناعة جميلة جدا كذلك من كابتن جميل دي أحمدي. فنيا أهمية ناصر مش في التسجيل بل في كيفية تحوله من لاعب وسط هجومي إلى لاعب يوصل إلى منطقة الجزاء، وهذه مهمة جدا. اليوم اللاعب صار في البوكس مباشرة، يعني أنا يعني ما أريد يكون واقف منتظر الكورة عند الخط، أريد يتحرك باستمرار. ناصر عنده هذه القدرة، ناصر عنده القدرة أن يستغل المساحات، يشتغل على الأطراف، يشتغل على المنطقة. اليوم بعد تنيسة يشتغل في منطقة الجزاء نفسها داخل في البوكس. إذا نجح المنتخب الإماراتي وهذا المتوقع أن يعزل ناصر رواحي، احنا راح نفقد جزء مهم من قدرتنا على التحول. طيب البديل لازم الكابتن جميل احمدي يشتغل. جميل احمدي مفتاح تمرير مهم جدا جدا، وجميل على فكره بنفس مواصفات ناصر، لكن في الفتره الاخيره جميل اقل. جميل خطير جدا حتى ترى في الصندوق بالبوكس، جميل خطير جدا. لما انتقل من استحواذ الهجوم السريع ترى جميل يخدمنا بشكل كبير جدا، وفي المباراه الاخيره شفنا انه كان صاحب العرضيه الكره العرضيه.
0: نعم.
1: لكن انا ما اريد من جميل ان يتحول الى لاعب كرات عرضيه كذلك يعني باستمرار، لا. جميل انت جزء من المثلث الهجومي، مش مجرد جناح يستلم ويرسل كره وانتهى دورها. فاذا كانت جاهزية تسمح له بالمشاركه، انا اتوقع انه الكابتن جميل يحمدي احد مفاتيح اللعب. نجي على العنصر المهم كذلك الكابتن عصام الصبحي، مفتاح تثبيت قلوب دفاع الامارات، خليني اسميه كذا. عصام الصبحي مفتاح تثبيت قلوب دفاع المنتخب الإماراتي. وجوده مهم
0: عدم
1: جدا.
0: التقدم يعني دكتور
1: النوع المشاكس ضمن النوع القتالي اللي عنده القوة البدنية أن يدخل ويصارع على أي كرة. لو عصام في تصوري قام بثلاثة أشياء إحنا ممكن نتخطى هذا الجانب. أولا يثبت قلوب دفاع المنتخب الإماراتي وما يسمح له بالتقدم بحرية، خصوصا عصام النوع المشاكس. ثانيا وقناص كذلك، ثانيا أن يتحرك في القناة اللي هي ما بين قلب الدفاع والظهير، وهذه أيضا يجيدها الكابتن عصام. ثالثا أهم نقطة أن يهاجم منطقة الستة واللي عملها كذا مرة في المباراة الأخيرة، خصوصا لما توصل الكرة من الأطراف. إذا استطاع أن يخرج قلوب دفاع المنتخب الإماراتي من مواجهة عصام، هنا يكون اشتغل بشكل كبير جدا فنيا، راح 100% يسجل أهداف، أو أنه يتيح للاعب آخر جاء من خلف أن يسجل هذه الأهداف، وهنا عصام يكون جزء من صناعة هذه المساحة حتى لو ما لمس الكرة. اليوم لازم أقول لك إحنا مفتقدين صلاح الإحيائي، صلاح مفتاح لعب بين خطوط مهم جدا، لكن خلينا الجود بالموجود. خلينا أكلمك عن نجم حارب السعدي، المفتاح اللي ما يظهر ترى في الإحصائيات الهجومية. ليش؟ لأنه هو مفتاح التوازن في المنتخب. طالما يتقدم لأحمدي والرواحي في لاعب قادر أن يقطع المرتدات، يجمع لك الكرة الثانية، يعيد تدوير الاستحواذ، يغطي الظهيرين، يوقف أول تمريرة إماراتية. من هو؟ حارب السعدي. وجوده مهم جدا، هذا من أهم مفاتيحنا مع المنتخب الإماراتي.

0: الأظهرة الإماراتية الأظهرة جيدة نوعا ما، لكن أيضا عيبها أنها دائما صاعدة وتشارك في كل هجمة، وهذا يسمح لي أنا بأن يكون عندي مساحات في الخلف على طول.
1: صحيح.
0: بشكل مباشر. أتوقع هذه أهم المفاتيح عيد بالنسبة لنا وبالنسبة لنا.
1: زي دكتور، في أي إضافة قبل أن ننتقل لمباراة السعودية وقطر؟
0: خلينا نتكلم على أن احنا اليوم أصبحنا على بعد مباراة واحدة من النهائي. أتمنى أن يتم تأهيل اللاعبين بشكل نفسي وذهن كبير جدا، كفى ما أهدر يعني من فرص بسبب هذا الموضوع ونتلقى الأهداف. احنا عندنا شخصية، عندنا انضباط، احنا قادرين نثبت قوتنا أمام أي منافس. فأتمنى أن ما نمنح الإمارات هدف سهل في أول 10 أو 20 دقيقة. إذا استعدنا الكرة أتمنى كذلك أن نعمل على افتتاك هذه الكرة في الوسط مباشرة، نمرر التمريرة الأولى للأمام منطلق عبر الطرف والمساحات الخلفية. هذا أشياء مهمة جدا علينا أن نعمل عليها مع المنتخب الإمارات.
1: جميل. دكتور، قبل أن ننتقل لمباراة السعودية وقطر، خلينا نطلع لهذا الفاصل الإعلاني وبعدها راجعين إن شاء الله تعالى.
0: خلينا.
1: إذن مستمعينا خليكم معنا دائما وابدا في برنامج صافرة الخليج، نطلع لفاصل وبعدها راجعين.
2: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة، نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
5: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
4: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: إذن مستمعي الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل القصير. نرجع للدكتور سلطان. دكتور سلطان مرة أخرى
1: أهلا وسهلا.
0: ننتقل إلى مباراة المنتخب السعودي والمنتخب القطري.
1: السعودية وقطر عيد تكتيكيا. السعودية استقرار دفاعي مهم جدا, تحكم في قاع المباراة. السعودية سجلت 6 ما استقبلت, طبعا في توازن كبير جدا بين الفعالية الهجومية والنتائج الدفاعية. لكن هذا ما يثبت أنه المنتخب السعودي يعني مر بالمحكات القوية اللي مرت فيها في المجموعة الأولى كذلك. يعني أهم 3 عناصر سعودية في المباراة: الضغط بعد فقدان الكرة مميزين فيها بشكل كبير جدا, استغلال الأطراف زائد التغطية الدفاعية. تجي الضغط بعد فقدان الكرة, تنفيذ التمريرة الأولى يعني منع قطر من تنفيذ التمريرة الأولى مهم جدا بالنسبة لهم في توسيع الملعب وسحب لعيبة قطر من العمق لحد ما يخلقوا مساحات للتمريرات العكسية. مهم جدا ندرس التغطية الدفاعية انهم تجنبوا تقدم الظهيرين معا, هذه عندهم مشكلة شوي في زكريا هوساوي. صعود الظهير الأيسر بشكل مبالغ فيه مع بطء في العودة في المساحات اللي خلقها في المنطقة الخلفية, خصوصا لما يبنوا الهجمة من وسط الملعب. المشكلة المحتملة للسعودية عيد هي أن نجاحها في المباريات الثلاث لم يختبر فعلا بشكل حقيقي, تمام؟ ما تأخرت في نتيجة عشان تختبر, لذلك رد فعلهم إذا سجلت قطر أولا راح يكون عامل مهم في تقييم قدرتهم على إدارة المباراة. قطر تحول سريع واستغلال مساحات. قطر أمام الإمارات أظهرت قدرة جيدة جدا في التسجيل من هجمة سريعة, وكنا شفنا الكابتن معز علي كيف تمكن أنه يعني يسجل الهدف بطريقة جدا جميلة وفي وقت قياسي جدا. قطر عنده 3 تسريحة, تمرير السريع, عنده استغلال مساحات خلف الأظهرة, وهذه نتكلم فيها الكابتن أكرم عفيف,

0: اللي ظهر مؤخرا تحرك مثل لاعب مثل مانزا علي في منطقة الجزاء. لكن قطر تحتاج أنها تنتبه من الضغط السعودي، لأن فقدان الكرة في وسط الملعب مع تقدم لعيبتهم، ترى المنتخب السعودي شاطر جدا في هذه الجزئية، يقدر يوصل مرمى بأسرع الطرق. أتوقعها يعني بتكون في ثلاث حالات عيد هذه المباراة. أتوقع أن السعودية راح تسجل أولا، أو عشان تفتح طبعا المباراة، أو أن إذا سجلت قطر أولا السعودية هنا بتكون مطالبة طبعا بزيادة كثافة هجومية، وبولبا يفتح الآن تفتح السعودية وسط ملعبها جماهيرها ومكانها. تمام، هنا بيرتفع رتم المباراة بشكل كبير جدا، بتظهر فيه أهمية الكرات الثابتة زائد دكة البدلة زائد التركيز في الشوط الثاني. إجمالا كمباراة أتوقعها راح تروح للسعودية بفارق هدف واحد لا أكثر، لأن إحصائيا السعودية تقدم بالنقاط، السعودية في الأهداف، السعودية فارق الأهداف، التحدي التكتيكي في عملية منع التحولات القطرية، وعندهم هذه الإمكانية استغلال الفرص القليلة جدا اللي ممكن يمنحها المنتخب القطري، وهذا أيضا مهمة جدا. خلاصة الكلام، مباراة السعودية وقطر العامل الأهم فيها هو قدرة المنتخب السعودي على الجمع بين الضغط الهجومي وكذلك يحمي نفسه من مرتدات المنتخب القطري.
1: طيب دكتور، كذا سؤال أخير، في رأيك أي مباراة تتوقع أنها تكون أكثر اعتماد على التفاصيل الصغيرة، منتخبنا والمنتخب الإماراتي أم المنتخب السعودي والقطري؟
0: تعتمد على التفاصيل الصغيرة؟
1: إيه، أي المباراتين؟
0: نعم، أتوقعها مباراتنا إحنا.
1: مباراتنا
0: راح تكون تلعب على التفاصيل الصغيرة، لأن تبدو يعني من النوع اللي ممكن يحسم بتفاصيل صغيرة جدا، خصوصا إن نص النهائي يعني وصلنا لي بشق الأب يعني وتعب وبجدارة، على فكرة بجدارة يعني، بس صراحة كان في صعوبة في الوصول. الأهم فنيا الآن الفارق يعني مش من يلعب الكرة، قلنا أنا وأنت اتفقنا عليها، مش من يستحوذ، مش من يلعب الكرة بشكل أجمل، الأهم أنه من راح يرتكب أخطاء أقل في لحظات حرجة، من راح يستغل أخطاء المنافس بصورة أفضل. تكلمنا عن أول تمريرة بعد افتكاك الكرة، وتكلمنا عن تمركز بعد فقدان الكرة، تكلمنا عن مسافة بين وسط الدفاع وعن أشياء كثيرة. هنا من راح يكسب الثاني في موضوع الأخطاء والتفاصيل الصغيرة، هي مباراة منتخبنا الوطني مع منتخب الإمارات.
1: إذن دكتور سلطان البلوشي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا عيد، شكرا على المداخلة، وإن شاء الله كذا نلتقي مستقبلا بإذن الله تعالى في الاستوديو
1: بإذن الله.
0: نتمنى التوفيق لرجال المنتخب وهم قادرين على ذلك، وما علينا إحنا إلا في 90 دقيقة مثل ما يقولوا 11 ضد 11، وإن شاء الله قادرين وراح نوصل بإذن الله تعالى إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. إذن شكرا جزيلا لك يا دكتور سلطان، وإن شاء الله ملتقينا يوم السبت بإذن الله تعالى. شكرا.
0: تسلم.
1: في أمان الله.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8 العشر المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة

0: وحياكم الله مستمعي الكرام في برنامج صافرة الخليج، معكم في ساعتنا الثانية من البرنامج. وتحياتنا المسائية أكيد مستمعي الكرام للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب وعلى منصة إكس وأيضا مواقع التواصل. تحية لأحمد الشباسي، نمسي عليك بالخير يا أحمد. أهلا وسهلا بك أخي العزيز، تشريف أكيد. إذن مستمعي الكرام على 2499-00-00 نقول السلام عليكم صافرة الخليج، مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الولد عيد سالم الخويطري،
0: حي الله
1: الشبيبة،
0: حي الله
1: سلطنة عمان، برنامج صافرة الخليج.
0: يا مرحبا بك العم عبد الله، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: الله يسعدك إن شاء الله.
0: أنا
1: اليوم الخميس الأول من أكتوبر من سنة 1026 أيوة للميلاد.
0: نعم،
1: مع نواكب الحدث صافرة الخليج في يعني دورتها 27.
0: الله يحفظك الغالي العم عبد الله، احنا سعيدين بسمع صوتك اكيد، ونقول ان شاء الله يومين والاحمر ان شاء الله بيلعب مع المنتخب الامارات الشقيق
1: ان شاء الله يوم السبت، نتمنى ان شاء الله. اول تحياتي لك يا عيد، معد ومقدم في اذاعه الشبيبه وبرنامج صافرة الخليج من الاحد الى السبت، عندك راحة الجمعة، يعني هذا البرنامج يبث من الأحد إلى نهاية السبت، يعني من الساعة 8 مساء وحتى 10 مساء.
0: العم عبد الله أقول جدول عندك الجدول
1: نسلم عليك ونرحب بكم في هذه الإذاعة المتميزة والمقدمينها، عندك المخرج بدر البلوشي، وتحية كبيرة للدكتور سلطان البلوشي في إذاعة الشبيبة.
0: نعم،
1: محلل
0: هي وباحث رياضي.
1: نوجه لك كل التحية والتقدير.
0: الله يسعدك العم عبد الله.
1: آمين، ونسأل الله العلي القدير أن يكلل الجهود المبذولة في هذا، يعني شو اسمه، للمنتخب ورئاسة الاتحاد العماني وعلى رأسهم وزارة الثقافة والرياضة والشباب، جميع العاملين فيها، على الجهود التي تبذل في راحة المنتخب وتشجيع المنتخب وعلى ما يوصل إليه من يعني أفراح ومن يعني إصابات ومن يعني رحلات إلى المكان المخصص لهذه المنتخبات. نوجه لهم كل التحية والتقدير، وربنا يثمن جهودهم ويكلل جهودهم بالنجاح، ونسأل الله العلي القدير أن يدوم علينا هذه النعمة ويحفظها عن الزوال، ويدوم علينا نعمة الأمن والأمان.
0: اللهم آمين.
1: قيادة الحكيمة مولانا السلطان هيثم بن طارق بن تيمور السعيد، حفظه الله ورعاه، وحكومته الرشيدة، والشعب العماني الذي متكاتف ومتعاون في جميع الشدات والمحن في جنب إلى جنب.
0: آمين. اللهم آمين العم عبد الله.
1: آمين يا رب العالمين.
0: عاد تتوقع المباراة إن شاء الله؟
1: نعم،
0: توقعاتك نتيجة المباراة إن شاء الله تعالى منتخبنا.
1: والله منتخبنا الله يسلمك عند المنتخب الإماراتي الشقيق، يعني الصراحة يعني قوي، ولكن نوب العماني نسأل الله يعني يكون كل جهوده من نجاح، ويكون يعني اغتنام يعني الفرص، أو يعني ويكون الدفاع يكون حاضر، وأيضا شو اسمه الحارس يكون عينه حية يسار ويمين تلعب، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح، ونقول يعني التوقعات يعني توقعات وللعلم عند الله تعالى اثنين واحد لصالح العماني بإذن الله تعالى
0: بإذن الله تعالى بإذن الله
1: بإذن الله تعالى. والفرحة خلوها ضموها لا تكتروها من الفرحة العيد نص النهائي
0: يا رب
1: يوم تي يعني يوم تي العروس من هناك جاي بالكاس إن شاء الله تكون الفرحة يعني عارمة وعامرة
0: بإذن الله
1: المحافظات
0: بإذن الله
1: وعلى رأس مسقط العامرة
0: بإذن الله تعالى. ويقول لك وشعارها سيفين
1: والخنجر العمانية دائما يعني ترددنا هذا
0: أحسنت نعم عبد الله
1: يا عين وأن صراحة لا يحمنا الله من يعني تقديمكم ويعني وسرعة شزمة سرعة صدوركم
0: الله يسعدك العم عبد الله.
1: هذا الخط الذي يعني كل من دق عليه ما تلقاه مشغول مرة على طول يرن
0: الله يسعدك
1: ما أدري كم خط فيه
0: الله يسعدك الله يسعدك العم عبد الله. هذا واجبنا وإحنا سعيدين أكيد بسمع أصواتكم تواصلكم.
1: خط واحد ولا مجموعة؟
0: عندنا خطين العم عبد الله
1: خطين لكن الحمد لله يعني كل ما يتصل المشارك ما يكون يعني في مضايقة أو زحمة يعني يعني قلوبكم مفتوحة
0: الله يبارك فيك
1: وذهنكم مفتوح وصدوركم مفتوحة عند المتصلين والمشاركين وهذه اللي نتمناه من جميع الإذاعات الذي يعني في سلطنة عمان الحبيبة. شكرا جزيلا لكم وتصبحون على على ألف خير وتصبحون على جمعة مباركة جامعة لجميع
0: اللهم
1: المسلمين
0: آمين.
1: يا رب العالمين فأنحاء العالم
0: اللهم آمين. أحسنت العم عبد الله أحسنت
1: حفظك الرحمن
0: في أمان الله وشعارنا سيفين
1: لا تنسى شعارنا سيفين
0: والخنجر
1: عمانية
0: تسمعها العم عبد الله
1: الناصر المشرفي من محافظة الجنوب الشرقية ولاية صور
0: هذا عندك وشعارنا سيفين عندك
1: يلا
0: في أمان الله العم عبد الله أحسنت
1: الله يحفظك
0: أحسنت في أمان الله
1: الله يحفظك
0: آمين.

0: إذن مستمعي الكرام على 24990000 ونقول السلام عليكم صافرة الخليج. مرحبا.
1: السلام عليكم أستاذ
0: عيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
1: المستشار معاوية أبو ضيش من مسقط.
0: أهلا كابتن معاوية، كيف الحال؟
1: الله يكرمك. الله يكرمك.
0: كيف صحتك إن شاء الله؟ طيب
1: الحمد لله. أولا نبارك لكل الشعب العماني الشقيق، يعني تأهل الدور نصف النهائي
0: الحمد لله،
1: الذي يعني جاء بصورة دراماتيكية، ويمكن تأهل جاء بشق الأنفس بعد أن اتسمت القرعة يعني للأحمر العماني بعد التساوي بين العراق والعماني في كل شيء. ويمكن من المفارقات أستاذ عيد يعني لولا البطاقة الصفراء
0: سبحان الله
1: احتفال الشخصي بالهدف الثالث،
0: صحيح،
1: يعني ربما كان المنتخب العماني يعني لا يحتاج للوصول للقرعة، وهذا درس يعني صراحة للاعبين يعني دائما يعني يتحلوا بالصبر وعدم هي فرحة يعني مستحقة، لكن اللاعب يعني دائما يعني في اعتقادي مفترض يتحلى بالصبر يعني ولا يخلع القميص. لا قدر الله المنتخب العماني كان ممكن يخرج بواسطة القرعة في حال يعني لم تبتسم له القرعة، لكن على كل الآن المنتخب العماني في نصف النهائي، وكل الجماهير العمانية الحمراء تنتظر إن شاء الله بحول الله أداء مشرف أمام المنتخب الإماراتي وأداء قوي من أجل الوصول للمباراة النهائية بإذن الله تعالى. والمنتخب قادر الأحمر العماني يعني رغم يعني جودة اللاعبين الإماراتيين، يمكن كل اللاعبين كما تعلم أستاذ عيد يعني مجنسين يعني من دول مختلفة، من البرازيل ومن المغرب ومن عديد الدول، ولكن إن شاء الله يعني الجنود الأحمر العماني يعني جاهزون وعلى أهبة الاستعداد إن شاء الله لتشريف الكرة العمانية
0: بإذن الله تعالى
1: ووصول النهائي للمرة الثالثة على التوالي. وهذا حدث إن شاء الله سيكون إنجاز تاريخي للكرة العمانية صراحة
0: بإذن الله بإذن الله.
1: ولكن أستاذ عيد يمكن يعني ملاحظة من خلال المباريات السابقة،
0: نعم.
1: يعني أتوقع أنه السيد طارق السكتاوي يكون فطل لهذه المعضلة. أنا لاحظت يعني رفض يعني يمكن بحث واضح في خلفية دفاع للمنتخب العماني في ما يلي الكرات الثابتة الكرات العرضية، خلفية دفاع يعني يمكن بحث واضح في التعامل مع الكرات الهوائية المعكوسة، ويمكن أهداف المنتخب السعودي يعني هدفين تم يعني إحرازهم من كرات معكوسة هوائية لم يفلح الدفاع العماني في التعامل معها. وأتمنى إنه السيد طارق السكتاوي يكون يعني فطل لهذا المشكل، وأتوقع يعني أتوقع والعلم عند الله إنه وجود الخميسي في مباراة الإمارات مهم جدا، يعني المدافع عنده خبرات عنده تجارب، وأتوقع إنه إذا جاهز يشارك في هذه المباراة باعتبار انه خلفيه الدفاع يعني في مشكل صراحه في خلفيه الدفاع في المنتخب العماني الشقيق.
0: نعم كابتن معاويه شكرا جزيلا لك، ان شاء الله اتمنى الفوز لمنتخبنا
1: ان شاء الله.
0: توقعاتك لنتيجه المباراه كابتن معاويه؟
1: والله استاذ عيد انا اتمنى فوز المنتخب العماني يحسمها في التسعيد، لكن انا يعني عندي احساس اتوقع انه بيصير لإسترا تايم ووقت إضافي وربما يعني تحسن في الأوقات الأشواط الإضافية أو بضربات الترجيح، لكن أتمنى أنه يعني الأحمر العماني لا يصل للأشواط الإضافية ويحسم المباراة في الأشواط الرسمية إن شاء الله. هذه المباراة أستاذ عيد تحتاج من الإطار الفني بقيادة المغربي السيد طارق السكتاوي يعني تكتيك من نوع خاص صراحة، وهذه المباراة تكسب ولا تلعب، بمعنى أنه يعني أنت ما محتاج أنك تسهر يعني بأداء يعني خرافي للاعبين أو أداء يعني فوق المعتاد، بقدر ما أنك أنت تحتاج لأنك كيف تسير المباراة وكيف انت تكسب المباراه يعني باسلوب يعني يمكنك يعني من انك انت تصل للمباراه النهائيه بكل جداره واستحقاق. فاقرر انه هذه المباريات لا تلعب وهي تكسب. انا يعني لو كنت مكان السيد طارق السكيبي عطفا على قوه المنتخب الاماراتي وبما انه المنتخب العماني يعاني في الخط الخلفي اتوقع انه يعني يلعب بتامين دفاعي ويعتمد على الهجمات المرتدة السريعة الخاطفة لإحراز الأهداف. والمنتخب الإماراتي سوف يترك المساحات في الخلف يعني إن شاء الله يعني الأهداف يعني ممكن تأتي، ولكن اللعب بتوازن مطلوب، بتوازن مطلوب في هذه المباراة من قبل السيد طارق السكيوي. وإن شاء الله يعني الأحمر العماني يسعد كل الأمة العمانية إن شاء الله يصل
0: بإذن الله بإذن الله تعالى. إذا الكابتن معاوي، فقط للتذكير الكابتن أحمد الخميسي غير موجود في تشكيلة المنتخب المشاركة في خليجي الديار العربية 27.
1: والله هذه خسارة كبيرة أستاذ عيد، لأنه أنا صراحة متابع للأحمر العماني، وعملية الإحلال والإبدال للمنتخب الآن يمكن أكثر من 10 عناصر جديدة، لكن عملية الإحلال والإبدال كنت أتمنى أنها تتم يعني بصورة سلسة. يعني العناصر الخبرة مفترض تكون متواجدة في المنتخب العماني، يعني بالذات يعني في خط الدفاع أنت مفترض يكون عندك لاعب يعني عنده خبرات إلى جانب لاعب جديد، وكذلك في خط الوسط والهجوم، لأنه اللاعبين الجدد يعني هذه أول مشاركة يعني يفتقروا للخبرات للتجارب، محتاجين يعني عناصر خبرة تكون موجودة معهم يعني توجههم داخل الملعب. وكنت أتمنى وجود لاعب مثل الخميسي في خط الدفاع من أجل يعني إحداث التوازن والعمق للدفاع العماني اللي شهدناه في المباريات السابقة، صراحة يعني ضعيف جدا في الكرات الهوائية والكرات المعكوسة. لكن أنا على يقين بأن السيد طارق السكيوي وقف على هذه الجزئية، وحيجد إن شاء الله الحلول لهذا المشكل قبل مباراة الإمارات بحول الله
0: بحول الله تعالى. شكرا جزيلا كابتن أبو ريش. شكرا.
1: شكرا شكرا شكرا.
0: في أمان الله، مع السلامة. وهذه تحية مسائية لعبد العزيز الرئيسي. مرحبا عبد العزيز، أو عبد العزيز الرئيسي، مرحبتين، أهلا وسهلا. أبو علاء الحمايد يقول يا حية للسلطنة، الهدوء والطمأنينة والطيبة والصوت الندي، كل الاحترام من الأردن أحبتنا في مملكة النشامة، أهلا وسهلا، حياك أبو علاء. إذن مستمعي الكرام راح نطلع لفاصل، وبعد إن شاء الله تعالى راجعين مستكملين معاكم برنامج صافرة الخليج، خليكم دائما وأبدا على السماء.

منتخبنا هالسنة ما هو بعادي عاقد النية وعينه على البطولة. الشباب تحزم ودرع التحدي ونزل الميدان عاقد الحمولة كالأسود الضارية في وسط غابة ما تشوف اللي يهيبها نزولة. ابشري يا مان ابشري يا مان ابشري يا مان يا دار الأصالة رايتك بيضة وكاسك من يطولة. دام هذا المستوى في منتخبنا والله إن الفوز لك في كل جولة. وأنا نبض من الجماهير الغفيرة لي على الأحمر تراهن في وصوله من ظهير أيمن وهداف وحارس عين دولتنا بهم ما هي خجولة. من ظهير أيمن وهداف وحارس عين دولتنا بهم ما هي خجولة. شوفوا الأحمر وشوفوا له صنيعة شوفوا الإبداع في مجمل فعولة. وين اللي مثله وليش به وينه واللي مثله وليش به وينه. منتخبنا من على همة زحولة انتصارا بانتصار بكل مرة صح فرسانه مثال للرجولة. تحضر القايد الفذ المفدى يقهر الدرب الصعيب وينحنوله. واختم مشعاري ورددها واثني واختم مشعاري ورددها واثني صفقوله. منتخبنا

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج صافرة الخليج. ومعنا أكيد مستمعي الكرام على الخط أو بالاتصال الشاعرة سارة البريكي. شاعرة سارة، أمسي عليك بالخير في برنامج صافرة الخليج، ونقول ها هو العماني. السلام عليكم. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: عليكم.
0: شاعرة سارة تسمعيني؟ شاعرة سارة؟
2: نرجع. أنا أسمعكم.
0: ما تسمعيني ولا لا؟ زين. شاعرة سارة بنرجع نتواصل معك مرة ثانية إن شاء الله تعالى. تمام؟
2: طيب طيب.
0: نرجع
2: طيب
0: نتواصل طيب معك مرة ثانية. شكراً.
2: طيب طيب طيب.
0: إذن مستمعي الكرام شوي ونتواصل مع الشاعرة سارة البريكي، راح نطلع لهذا الفاصل القصير.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
4: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الحماس خليجي والموعد كروي، برنامج صافرة الخليج من مسقط إلى جدة. نعيش معكم أجواء البطولة، نحلل، نناقش، نرصد كل التفاصيل يومياً من الساعة 8:10 المساء عبر إذاعة الشبيبة صافرة الخليج.
1: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
0: برنامج صافرة الخليج مع عيد الخويطري والدكتور سلطان البلوشي عبر الشبيبة.

رجعنا لكم متابعين الكرام في برنامج صافرة الخليج، وقبل شوية كنا مع الشاعرة سارة البريكي. شاعرة سارة، نمسى عليك بالخير. مساء الخير، السلام عليكم. السلام عليكم شاعرة سارة، مشكلة في الصوت. شاعرة سارة، مساء الخير.

ظهر اليوم مع محظوظين نستمع للشاعرة سارة. طبعا كتبت أيضا لجريدة الرؤية الأحمر والريحان الكبير الشاعرة سارة البريكي، هي كاتبة وشاعرة أيضا. إذن مستمعي الكرام، احنا وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صافرة الخليج. إن شاء الله الأيام الجاية نقول يوم السبت راح تكون معنا الشاعرة سارة البريكي أكيد في تواصل والحديث عن القصيدة التي طبعا هي إهداء للمنتخب، وبمناسبة تأهل المنتخب طبعا إلى الدور نقول نصف النهائي من بطولة خليجي الديار العربية 2000 خليج الديار العربية 27.

0: الحين الشهر سارة معنا. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إذا نحن محظوظين شعرة سارة قبل شوية أقول إنه ممكن تكون معنا يوم السبت.
1: والله ما أعرف إلا اتصال يقطع يحصل.
0: كيف أمورك يا شعرتنا؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله طيبة.
1: الحمد لله. أهلا وسهلا فيكم.
0: القصيدة اللي هديتيها للمنتخب إيش تقول؟
1: والله المنتخب يستاهل كل القصائد.
0: أكيد.
1: وفي أكثر من قصيدة أنا كتبتها في حب المنتخب. ولكن أسمعكم شيء ما سمعتوه.
0: شيء جديد يعني حصري لصافرة الخليج على الشبيبة.
1: أكيد أكيد حصري.
0: الله يسعدك نسمع.
1: صاب البطولة جينا نسلم في كل جولة فينا معلم رافعين الراس صوب المعالي حبر وقرطاس وطننا غالي أحمر علمنا وسيفين وخنجر هذا أحمرنا إن شاء الله يقدر أهتف يا جمهور الكاس كاسك والنصر مقدور مرفوع راسك والنصر مقدور مرفوع راسك. سلامتكم.
0: سلامة لسانك وشكراً. صح لسانك شعرتنا سارة. الأحمر والرهان الكبير كتبتي أيضاً.
1: نعم مقال نزل اليوم في جريدة الرؤية. وضمنت أيضاً بأبيات شعرية في ختامه. بسمعكم في نهاية اللقاء ممكن.
0: ممكن إن شاء الله تعالى. خبرينا شوي نطلع عن الجو الشاعري. الجو طبعا أكيد إحنا دائما يكون الشاعر مرتبط بمثل هذه المناسبات وهذه الأفراح وكذا, لكن خلينا نروح للجانب الآخر للشاعرة سارة. وقت المباراة كيف كانت المشاعر؟ كيف كانت يعني نقول النفسية والأعصاب؟
1: عاد نحن الشعراء عاد كيف أوصف لك. أكيد أكيد
0: خبرينا.
1: نحن حالنا حال المواطنين طبعا كنا أكيد. على أعصابنا في البداية وأنا يعني أنزل أول بأول على برنامج سناب شات إنه أشوف آراء المتابعين واللي فاقد الأمل نهائيا واللي يقول في الأحلام واللي يقول أنا أقول يا أخي شكله أربعة.
0: زين سارة إيش تقول كانت؟
1: أنا كنت أقول إن شاء الله أن المنتخب يقدر وعندي أمل وعندي إحساس. سبحان الله كان عندي إحساس أن المنتخب ما أعرف كيف راح يسجل مع أن كل حاجة يعني خلاص وصلنا
0: المؤشرات كانت كلها تشير
1: يعني دقائق يعني شو بقول لك من الشوط الثاني. فمع الجول الأول خلاص بدأ الحماس وترتب كل حاجة الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. يوم السبت إن شاء الله شاعرة سارة
1: إن شاء الله
0: مباراتنا إن شاء الله مع
1: إن شاء الله إننا نقدر
0: الأبيض الإمارات إن شاء الله
1: بإذن الله.
0: وين تفضلي تتابع المباراة, مع الأجواء العائلية أم مثلا مع تكوني كذا لوحدك تتابع المباراة كيف؟
1: لا والله أنا أحب أشوف حماس الوالد وهو يتابع المباراة.
0: الله يبارك
1: يعني
0: فيه
1: حماس الوالد مختلف. فأحب أكون مع العائلة طبعا نتابع المباراة كلنا وحد يحمس حد وحد يقول خلاص ما راح يسجلوا غير يعني كذا أجواء حماسية تحس.
0: زين لما القرعة أعلنت عمان هي من تأهلت كيف كان الوضع؟
1: بصراحة خلينا نكون يعني واقعيين. أنا إحساسي من يعني خلاص إنه نحن تأهلنا يعني قالوا إن تأهلنا قبل أن تكون القرعة.
0: نعم.
1: أنا قلت خلاص يعني نحن فايزين رغم أن الأهل قالوا قرعة ما قرعة وما أدري شو.
0: أيوة.
1: والناس شككت بس سبحان الله إحساسي قال إن نحن خلاص دام إن الله وفقنا.
0: الحمد لله.
1: وقدرنا يعني إنه نسجل 3 أهداف فأعتقد إن الله ما راح يخذلنا وإن شاء الله إنه راح نتأهل وبالفعل تأهلنا.
0: صحيح المجهود الحمد لله رب العالمين توجي بالصعود إلى أو بلوغ نصف نهائي البطولة. الشاعرة سارة في تحضير لنقول قصيدة قادمة أيضا للمنتخب
1: إن شاء الله
0: من بعد الحصري بعد ما أعطيتينا الحصري.
1: بالعكس نحن كل أشعارنا للمنتخب وإن شاء الله لو وصل النهائي بإذن الله نتمنى ذلك إن شاء الله راح تكون هناك أعمال جديدة
0: بإذن الله بإذن الله. يقول هذا العماني صعب يلعب بفن وذوق.
1: هذا العماني صعب يلعب بفن وذوق، شوفوه في الملعب عظيم دايم فوق، لجلك يهون الدرب يا الأحمر المجنون، حبك بقلبي طب، لعبك غزل وفنون، لك في قلوب الناس هيبة ولك رزة، لعبك لغة وإحساس، هز الشبك هزة، وعمان تدعي لك بالنصر يا الغالي، والكاس نبغي لك، عاش الوطن عالي، عاش الوطن عالي. وطبعا الوطن يستاهل منا كل تقدير، ويستاهل انه في كل المحافل نرفع اسم عمان عاليا، سواء في المنتخب، سواء في المحافل الشعرية او في المحافل الثقافية، اسم عمان نتمنى دائما ان يكون في الطليعة
0: بإذن الله تعالى. شاعرتنا سارة البريكي شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه المداخلة، ونقول ختام صافرة الخليج ختام مسك، شكرا لك.
1: بإذن الله، وأنا شاكرة لك أستاذ عيد، وشاكرة للأستاذ بدر على هذا البودكاست الجميل اللي خصنا فيه اليوم، بودكاست من جريدة الرؤية، أشكره جدا.
0: احنا صارنا كم يوم عدنا نحط البودكاست هذا؟
1: ما شاء الله عليكم.
0: الله يسعدك يا رب، شكرا جزيلا.
1: الله يخليكم دائما متألقين، وشكرا على تواصلكم.
0: الله يحفظك شاعرتنا، شكرا جزيلا. في أمان الله، ليلة سعيدة، مع السلامة. إذن كذا مع صوت الشاعرة سارة البريكي مستمعينا نختم برنامج صافرة الخليج، نلتقيكم إن شاء الله تعالى يوم السبت، يوم المباراة، يوم الموعد بإذن الله تعالى. تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم عيد الخويطري، وهذه تحيات المخرج بدر البلوشي. إجازة سعيدة وفي أمان الله.

Ojíš, hajetek. Uchalí.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غربة ليالينا مشاوير مشاوير

مشاوير مشاوير مرسوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

سمعوا 90.5 مصر و 98.5 صلالة.